سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي خوي جورتان لبي مسلمان أني خوشويست. دعاكارين لله سبحانه وتعالى ما نومان ليرة. هموت شركة ساتة كاني لبراي أعمال ماندا شركة ساتي زيرين بن شركة سات شركة ساتان يبن كاش عن أزيان بيوكين لقيامته سر برز بين بيان. تواكارين لله سبحانه وتعالى إخلاص ما بيبدأ بو خويبون ما بيبدأ بو همو كارك بو همو شيكي يلين بو همو قرآن يكي يخوينين بو همو دعايا كي يكين بو همو ذكر يكي يكين ناخ ما خالص كابو ذاتي خوي. بردامين لشرحي كتابك يخو ما كورتي بيرو باور إسلامي أمشو دين السربابتي كي تازة أميش بريتيا لا سي توحيدك سيبشي توحيد الربوبية الألوهية والأسماء والصفات أمشو باسي توحيدي ربوبية تكين الله سبحانه وتعالى يعني شي توحيدي ربوبية توحيد واتا لا إله إلا الله بيك هاتولى سيبش إنساني مسلمان كاتي قليه توحيدي ربوبية واتا إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والتدبير والرزق وغيرها واتى الله سبحانه وتعالى بتاقان دقريت لكرداركاني لجيان دا آسمان وزوي خور ومانق وجيان ومردن ورزق شي بدستيتي الله أما دبي لكردار ما عندها رنق بداتا ما بشيك للتوحيد أما كافركاني قريش نقوليان لينا ذكرت اگر پرسیار لأبو جهل كربا چه آسمان وزوی دروس کردوا ديگو الله اگر پرسیار لأبو جهل كربا قطا چه باران بارينه ديگو الله اگر پرسیار لأبو جهل كربا قطا چه خور لخور حالات و حال دينه و لخور آواء آواء يقو الله جاريو ايما غلط حالي من پیمانا ابو جهل باوري با الله نبوا نا كاتي لجنگي بدر درچو كوتا دروي مكة دسي برس كردو بو آسمان وتي يا رب أمرو يا الله چه لسر حق سري خيد بلام غلط حالي ببو لالله لتعريفي الله شوين محمدنك وصلى الله عليه وآله وسلم أم توحيدك كافركاني قريش إقراريان بيكرت تنها ملحيدكان رديكنا أواني دهرين

الله رب عالمين، الله رب عالمين، رب بمعنى بخي وكر مرينر جينر رصق در بري وبري أم كون كائناته همو يقريتوا سوى الله بيد قتري عالم، يعني جقل الله كالي رب العالمين، يعني الله سبحانه وتعالى جقل الله بيد قتري عالم بري ويدب الله سبحانه وتعالى. وبيغنبر صلى الله عليه وآله وسلم لدعائك إخويا دي فرمو اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، يا رب هرتشي سباس استايش هي بوتو بو أنت رب السماوات والأرض، تو بري وبري آسمان كانوا زويت بهرتشي زره هي تيداتي بهرتشيك أستير كان بهرتشيك جيان هي تيداتي كوابو إنساني مسلمان دبي أقاداري توحيد ربوبيتي شبه لزمني إسلامان ولزمني إلحادة كخلقانيك بيابون بيانوايا خالقيك نيابوبون وار خلقانيك لكوني شوهم بلام إستا إلحاد جار لهندك شوين هندك سرقورة كان يان لتوركو ملايتي كان يان جار لفضائي كان زهري خويان الرجن بوي قمان تيوتوشي مشكي جنجيكي مسلماني دانا مزراو كان انا هرقيس جنجيكي مسلماني دانا مزراو جويبو ام جاو شاو ناقريت ازاني امان انا خوشي درونيان هيا مروف يكي عقل وجير هرقيس بير لو ناكاتوا ام كون خالقي نبيت ام كون ذاتيك نبي بري ويبريك الله يا الله سبحانه وتعالى دفرمي يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أي خلقين بيري نعمة كان الله تانبكنوا جقل الله خالق يكيتر هيلن بونا ولدا جقل الله خالق يكيتر هيل رزقتان دال آسمان وزوي ألا له الخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى دفرمي خلق بو ايمه و امرش بو ايمه ايمه دروس ما كردونو ايمش امرتان بسردادكين تبارك الله رب العالمين باكي قوريي بو رب عالم كوابو اقاداري او بينكا ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين او الله ايوه رب عالمين بخيوكرو جينرو رسقدرو شفادرو بريو بري ام كائناتيا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله إيوة درسكري هموش تيكا شيء نكيريا هموش تيكا جينت شتيكا بچاو بيندري شتيكا بچاو نا بيندري شتيكا با لدرو بينيني إيما داهايا إيما نمان بيني والله خالقيتي. والله سبحانه وتعالى قليل مروف السركشة كان أو مروفاني كلا رقن حاشاك إيوة حاشاك مزقوت دفرمي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان شي مغروري كردوي بربي كريم بخي وكريك رسقد أدا كريمة أدجياني كريمة شفاي داوي كريمة خلقي كردوي كريمة بيد أبخشي كريمة چه منالی پیدایی؟ چه مالی پیدایی؟ چه دستوچاوی پیدایی؟ چه صحتی پیدایی؟ چی مغروری کردوی بران بر بو اللہ یا؟ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ او ذاتی خلقی کردوی ای مروف جوانی پیدایی ای مروف ریکی خستوی ای مروف وفی انفسکم افلا تبصرون لخوتان بو سیر ناکن سیری چاوکان تان کن لچوی دان دراو اگر چاوکان من لشوینی لوت من با سیری لوتت که سیری سرت که لشوید با داندراو عقل لشوید داندراو سیری رویشتنت که کاتی حاصنگی من تیگه چه چی من بسردید وفی انفسکم افلا تبصرون الله ده فرمی هر لنفسی خوتان با بیر لخوتان ناکنو ای مروف بله خوش استکانم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. الله سبحانه وتعالى دفرميه بيشان يان أدين نشان كان خومان يان فيشان أدين لدرس كلا وكان من في الآفاق وفي أنفسهم لخويا عنده حتى بويا عندك الله حقه

بلا خوش استكانم كوابو أقداري أو بينك الله سبحانه وتعالى خالقي إيمه لدرو برمان دا زور شد بيمان علي الله خالقي أمبونا وري بيمان دالي أمبونا وري خالقي كم فطرتي مروف إنسان خوي فطرتي خوي إنسان بيدا قتريت كخالقي هي أجر فطرتي تيقنا شو بيت أجر عقليكي باكي هبت لفطرتي خوي لأصلي بوني خوي أزانيك أمبونا ورا خالقيكي هي إنكاري وجودي الله ناكات هر كسيك هر مخلوقك إنكاري وجودي خالق بكات كوابو إنكاري خويكات تنك خوي مخلوقة خوي دروس كراوة يعني إنكاري بوني خويك كاتيك من ألم خالقني يا خويشم دروس كراوم كابو إنكاري خومكم كابو أمل الجيري خوي أداد لفطرتي خوي أداد بلا يخوش بيستكانم عقل جيري في معنى ليت كما بونور الله سبحانه وتعالى أم بونوري خلق كردو أي جولينيد شنك همو ريخراويك همو ريخشتيكي ريخراو ريخريكي هي أم بونوري ريخراو يا ريخراونيا أسمان كانوا زوي خورو مانغو أسيرا جيان هوا جينغا أم كوني إيما ريخراو يا ريخراونيا كس هي بتواني رخنيكي لي بقري كس هي بتواني بلي أم بونوري نقصانيكي تيدايا كابو ريخريكي هي أو كسي عقلي هبي وجيري فراموشنكا بيدلت والله ده فرمي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري الله سبحانه وتعالى بما أن ده فرميت أمر خريكي هي إما ما أنقو خور أسير ما أنري خستبوتان إما بي ألين أي خور همو روجيك لخور هلاتة وهلبي ولخور آواء آوابا إما بي ألين ما أنق أي بصورة ما أنق كاتي خود تواك وروشة كانت بشميرة إما بي ألين ورزة كان إي وهب نوزستان وبايز وبهار وهاوين إما بي ما أنداون إما من دالي وبيري وقنجي ومراحي لكاني جيانا بي داون أي مروف حتى قيتنا وقبركا وهمو يريخراوا همو يمسخرا الله سبحانه وتعالى تسخيري كردوا خاليكي تجواني جواني كاني جيان بي ما أندالي الله سيري قوليكي بهاركا سيري بلبوليكا سيري أستيركاني آسمانكا كادروشينوا سيري منالك خوتك سيري كسجوانكتك سيري أم جيانك اللي دورو برد أقوزري هموي بيت الله أم بونوارا خالقيكي هي أم جوانية شون هات أم قلت شون أفشكويت أم هيلك شون جوشكي ليت دروا كابو أقاداري أوبين ك أو الله الذي أتقن كل شيء هموش تيكي جوان راقرتوا هموش تيكي ريك خستوا هدايتي جيان داران بي ماندالي الله هي هدايتي جيان داران بي ماندالي الله هي شو لكيك لسا هيلك كان يا كويت هيلك كان بومبا جوشكا كبومبا جوشكا أفريتت داني بوينتو لم دشتا شي شوان بوا زانت كاتيك مريك برخيك يا بيت ام برختس اكابا حاشاك ايو بليسينوي ام برخوشك يا كاتوا ام برخل سري برزا كاتوا الله دايت اما بيت علي الله هي اما بيت علي الله هي دمع بابو شيري اما رأي اخوات شي هدايتي دا تنها كلا رق كان بعاقل كان ناجير كان انكاري بوني وجودي الله كان شكوتم أبو جهل باور ربا الله أبو أما أنا زور لأبو جهل حاشاك مزقوتو إيو بعاقل ترن أما بي أمان علي الله همو أو جولاني كأكريد جيان داركان إيكن لدور برمان هاوار مان ليكن خالق كهدايتي داوة ربنا الذي أعطى كل شيء ثم هدى الله سبحانه وتعالى دفرمي خواي إيوا هموش تيكي هموش تيكي داو هدايتي هموش تيكي شي داو هموش تيكي دروس كردوا هدايتي هموش شي داو ريقاي بيشان داو جان داركاني دورو برمان آلو دمان ابن ايمان خوشوه وفاة زانن سكتن بوفاية شي ام وفاية فيه كردوا
كابو أجدار بين أوشتاني فطرتها مو جوان يكاني جيان هرشي لدور برمانا هواركاد ببوني الله كابو كجوية ما نليبو لشوينك كسيك باسي أوي يكر أمقردونا خالق يكينيا الله يكنيا هموي لخوي وهات وباوك وجاو جاوك ها إنسان لشوينك هبي جاو جاوك بزاركر هبيت شي يكالي لي يدورك بيتو لي راكات دبي وكو شاو شاو كيو بيسيا موشانا بين كابو اغادار بين كا دبي امشتانا وكو جاو جاو سير كين همو مروفايتي كدروس بوا الله سبحانه وتعالى خالقيتي ودروس كريتي همو جهان لجير تصرفي الله دايا شاعريش شاعري كي كرد باسلا قوري الله ذكا سبحانه وتعالى دفرميه خوايا أواني كتونا ناسن يا خوقي لكن يا بحواسن أقينا سيري بالي ففولا يا سرنجيكي جيني ميرولا بلغن بوكسي كروشن بير بي زادي هستيكي بهوش وجير بي برام حيف دكن دلين أمانا زادي روشتي زادي روشتي ما دي بيجيانا آدي بقولي سرنج بدل تشاو بزانا كلبناسيني هلا هناو آدي بوردي سرنج بدل تشاو بزانا كلبناسيني هناو كي أم جواني تيا حشار داوا كي مادة توانا يهاي وابلاوا آدي سيريكي قولي بهار كان تماشاي قلاو قولي قلدار كان هر قلاو قوليك جوريك نخشاوا رنگو شيويان بويك قنجاوا برام ببي خوا چون بون امانه اما کی مار کی کاری ما دی بیکیانا برام ببي خوا چون بون امانه اما کی کاری ما دی بیکیانا امين ام بونه ورا ام گلو گلزارا ام ميرولا ام هنگا ام جهان جهاني هنگ سيركه جهاني ميرولا سيركه اما انا هموي هاوار لنا اخي مروف ده كان مروف يك مشكي قفلنا كربي عقلي قفلنا كربي هاواري بوني الله يك كان كخالقي ام بونا وريا دا وكارين لله سبحانه وتعالى عقيبة خير مانكا ليلة القدر مان بنسيبك لدايك باوك مان خوش بيه شفاين خوشي مسلمانان بدي يا رب باراني رحمة مان بباريني يا رب هر مسلمانك لهر شوانيكي دنيا آزارك نارحتيكي لسري هلقري يا رب العالمين يا رب لسري هلقري هر مسلمانك نخوش الشفاي بديت مسلماناني نخوش خاني هواو نانكالي يا رب آزاركاني لسري هلقري هر نخوشك لمالا وينيتواني بيبو التراويح لبر نخوشكي يا رب أجلو باداشتي بوبنوسي يا رب شفاي بدي يا رب شفاي نخوشي مسلمانام دي يا رب هر عائلة كيشان هي كيشكاين بوحلكي آرام خيتم على كانيانو هر جنو ميردك توراون بيك آشتيان كيتو هر كروكتشيك يا رب زواجيان بو آسانيا بو يعني آسانك يا رب العالمين يا رب داويني كروكتشكان من باريزي داويني كروكتشكان من باريزي أخلاق من باريزي يا رب العالمين لسر دين داريب من جيني لسر دين داريب من مرين يا رب لكاتي كاب من مرين يا رب خود نمان رازي بي لشويني كاب من مرين يا رب خود بيت خوش بي يا رب العالمين يا رب لما جيسا لهم ومان خوش بي يا رب لما جيسا لهم ومان خوش بي يا رب لمان خوش بي يا رب هر كسي ظلم مستمل مسلمان انا كا بشتي بشكيني وتايبتي يهود جولكك لاقصى مسلمانا عذابا ومزقوتي اقصى كوتننا ومزقوتي اقصى ولي مسلمانا ازاردا يا ربي بشتي جولك بشكيني دولتك ان هلوشيني سركر دكان يان بكجي يا ربي لكل مسلمانا يان كيوا يا رب لكل مسلمانا يان كيوا يا رب نصرته سركوتن بوديني خدني لهم دنيا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

دایک بزرگی تا کی خواهد تا گو بولا.

0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولير دوربري. الله

وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا

لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.
3: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

والله الذي لا إله إلا هو لو أن لذة المعصية بقيت طول العمر، ما العمر إلا قليل، الدنيا كلها قليلة والباقي منها قليل، والذي لكل واحد منا منها قليل والباقي من قليله قليل، الله أعلم، الله أعلم متى ينادى على أحدنا، والله إنا لا ندري، قد لا نقوم من مقامنا هذا، فما تفيد المعصية، بلاء في الدنيا ووعيد بالعذاب في الآخرة. علينا أحبتي في الله أن نعمر ما بقي من أعمارنا بتقوى الله، بذكر الله، بطاعة الله، فإن العبرة بالخواتيم، وإن الكريم يقبل منك آخرك. فالله الله يا إخوة، الله الله في هذه الأعمار، الله الله في هذه الأنفس، أمانة عندنا، وغدا تعذب بأعمالنا إن شاء الله تعذيبها إذا سلمت من الشرك، أو يتفضل الله عليها بالجنة بسبب أعمالنا. الله الله يا إخوة، يحذركم الله نفسه، والله لو أن أحدنا منذ أن ولد إلى أن يموت وهو في عبادة لله سبحانه وتعالى لا ينقطع، ما قام بحق الله، لكن الله رضي منا بالقليل. والله لو أن أحدنا بمعصية الله نال نعيم الدنيا، والله ضغطة في القبر، لحظة من نعيم من عذاب القبر ينسيه كل نعيم الدنيا، والله غمسة في النار تنسيه كل نعيم الدنيا، فكيف بدخولها؟ ووالله لو أن أحدنا عاش شقيا في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى فإن لحظة بشارته عندما يفارق الدنيا فيتمنى لقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه تزيل كل هذا الشقاء. نعم، الرجل المطيع لله إذا حضر الأجل ونزلت الملائكة ووقف ملك الموت عند رأسه ينادي يا أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فإذا بشر أحب لقاء الله فيحب الله لقاءه في هذه اللحظة. والله يا إخوة، شيء من نعيم القبر ينسي الإنسان شقاء الدنيا، والله يا أحبة غمسة في نعيم الجنة، غمسة فقط تنسي الإنسان شقاء الدنيا، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا يا أحبة لا نقبل على طاعة الله؟ لماذا لا ننزجر عن معصية الله؟ الدنيا قليلة والدنيا قصيرة والأجل مخبأ عنا لا ندري متى. فالله الله أحبتي في الله، اتعظوا بمواعظ الله وأقبلوا على طاعة الله وانزجروا عن معصية الله لعلكم ترحمون.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: والورى.
1: أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. يعني ما في واحد من الإخوة الكرام إلا له أب وله أم، وهو يعلم علم اليقين رحمة الأم بابنها. هذه الرحمة من أين؟ من الله. فإذا كان قلب الأم يتفطر إن رأت ابنها في حالة صعبة، إنها تتمنى أن تجوع ليشبع، وأن تستيقظ لينام، وأن تعرى ليكتسي، وأن تتألم ليسعد. ما هذا القلب؟ والأم عندها من رحمة الله الشيء القليل. ورد في بعض الآثار، رأى صلى الله عليه وسلم أماً وضعت ابنها على طرف التنور، فكلما وضعت رغيفاً في التنور حملت ابنها وضمته وشمته. ورد هكذا في الأثر، قال: يا رب، ما هذه الرحمة؟ قال: إنها رحمتي، أودعتها في قلب أمه وسأنزعها. فلما نزع هذه الرحمة بكى ابنها فألقته في التنور. لذلك نتراحم برحمة الله. فلذلك المؤمن يقدر هذه الرحمة من أمه. لكن المشكلة أن العالم أراد أن يكون بر الأم يوماً في السنة، إلا أن المسلم والله لا أبالغ يبر أمه

365 يوما في السنة. أراد العالم يوما واحدا، والمسلم في كل يوم يبحث عن طريقة يكرم فيها أمه. هذه الأعياد لا أعلق عليها كثيرا، ولكن أرى أنها استوردت من بلاد عاشت حياة العقوق. يعني مثل بسيط جدا، الأب والأم في بلاد المسلمين عند أولاده مع أحفاده، والله هناك بيوت وما أكثرها تعتني بالأب المتقدم بالسن وبالأم عناية تفوق حد الخيال. كنت مرة في فرنسا، حدثني أحدهم أن هناك مشكلة كبيرة جداً يعاني منها من هم عجزة في الدور العجزة، مشكلة الانتحار. ينتحر بشفرة، بحبل، بإلقاء نفسه في بئر. السبب إنسان بلا هدف، أقرب الناس إليه تخلوا عنه. الإنسان لما يتقدم بالسن لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب، يحتاج إلى أن يرى أحفاده، أن يعيش مع أحفاده، مع أولاده، مع بناته. في العالم الغربي يعني سلبية خطيرة جدا، لا أحد يرعى أباه حينما يكبر، يوضع في مأوى العجزة. لكن المؤمن يخدم أباه ويتقرب إلى الله بخدمة أبيه وأمه، لذلك في تماسك أسري عندنا. الأب شيء كبير والأم كذلك. هذا من فضل هذا الدين العظيم، من فضل هذا الدين العظيم. والله في شباب يتوفقون توفيقاً يفوق حد الخيال بسبب برهم بأمهم وأبيهم.

طلب العلم يا إخوان يسير جدا. أنتم تحفظون حديث معاذ عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد سألت عن إيش عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس إيش فيه علما، قال إيش؟ قال يلتمس، يعني إيش قدر الطلب؟ التماس، والالتماس حركة إيش؟ حركة الأعمى، الأعمى هو اللي تلمس، يعني بأقل جهد تبذله سيعينك الله سبحانه وتعالى إذا صدقت. قال له يسير على من يسره الله عليه، العلم يسير إذا صدق الإنسان في طلابه، ولكنه عتي على من لم يكن من أهله. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. إذا كان الإنسان فيه علو في طلبه العلم أو لا يهتم بالكتب، يرمي الكتب في الشمس ويحضر الدرس بقلب ساهٍ ولا يوقر شيخا ولا يرحم قرينا، فهذا لا يدرك العلم، لا يتعنى. لذلك ينبغي أن يعرف الإنسان هذه عبادة، كما الصلاة تتوضأ وتجمع شروطها لك، هذه عبادة، ينبغي أنك تحضر وتجمع شروط هذه العبادة في قلبك حتى تستفيد. ولذلك طالب العلم إذا كان له قلب فتاح وشيخ نصاح وكتب صحاح أدرك، يدرك، ليس صعبا. ولذلك رأينا بعض الناس إذا وجدت هذه المعاني في 7 سنوات يدرك. أول عندنا هنا في نجد القاضي يتخرج 7 سنوات عند المشايخ، قاضي يرسلونه 7 سنوات فقط يدرك، فيه موانع تمنع. فإذا الإنسان ما انتبه لهذه الموانع يجي ما يهتم بالدرس، آخر علم بالكتاب حطه في السيارة، وجاء الدرس فتحه من السيارة، والله الشمس فيه شوي مخربت فيه وكذا، ما عليه نجلده إن شاء الله تعالى عند المجلد نغيره 30 ريال إذا خلصنا الدرس، وينتهي الدرس والكتاب يرجع في المكتب ولا غير جلده، وقد عطب الكتاب، ولا يراجع ولا يذاكر ولا يحفظ أدب الدرس في نفسه أو مع أقرانه أو مع كتابه أو مع شيخه، ثم يريد أن يكون متعلما. العلم الحمد لله، الحمد لله، لا يشترى بالمال ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالجاه، ما يعرف أحد. العلم يعرف من أقبل على الله سبحانه وتعالى. العالم وارث النبي صلى الله عليه وسلم. العلم هو بالبشوت وله بشهادات الجامعات الماجستير والدكتوراه، العلم ما وعاه القلب ونفع الإنسان وانتفع به. أعز شيء العلم، إن لم تعزه تركك، ما ينتبه لك. إن شاء الله ابن الشيخ الفلاني، ولا عندك مكتبة فيها 100,000 عنوان، ولا معك 1,000,000، أنتم اعرفوا طريق العلم وخذوه يا أخوان واصبروا عليه، والغنيمة إن لم تأتي بالدنيا تأتي عند الله سبحانه وتعالى. نرفع درجات من نشاء، يرفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم، وما عدا هذا يذهب جفاء ولا ينتفع أهله به. أسأل الله العلي العظيم يوفقنا جميعا لما راضيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

والناس في حال الفتن والاضطراب ينشغلون عن العبادة ويشتغلون بأنفسهم، تطيش أحلامهم، تغيب عقولهم، ويعيشون في غفلة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن سبب إكثاره من الصيام في شهر شعبان قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فالعبادة في أوقات الغفلة لها ميزة، ولذلك كان القيام في هدأة الليل والناس نائمون فيه ميزة. وأيضا استحب كثير من السلف إحياء ما بين المغرب والعشاء بصلاة النافلة وذكر الله، لأنه من أوقات الغفلة عند الناس. فالمتمسك بطاعة الله إذا قصر فيها الناس وشغلوا عنها كالكار بعد الفار، فيكون الذي يطيع ربه في هذه الحال له ثواب كثواب الذي يكر في الغزو بعد أن فر الناس من أرض المعركة. والناس إذا كثرت الطاعة فيهم وكثر المقتدون والمقتدى بهم سهل أمر الطاعة، ولكن إذا كثرت الغفلة وصار الجهل مسيطرا وترك الطاعات هو العنوان وقلة المقتدى به وقلة العاملين، فإن الأجر عند ذلك يكون عظيما. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا منكم. رواه الترمذي وأبو داود، وهو حديث حسن. بل إن المنفرد بالطاعة عن أهل الغفلة قد يدفع البلاء عنهم. قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين، كمثل الذي يحمل الفئة المنهزمة، كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. والله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله. فقد يكون في العائلة واحد والآخرون غافلون، عابد والآخرون في غيهم سادرون، صاحب علم والآخرون في جهلهم يعمهون. وهكذا يتفرد هذا الواحد بالعلم والعبادة حينما انشغل من حوله وغفلوا عن الطاعة.

تقول هذه السائلة: ما نصيحتكم لمن لا يجد بركة في الوقت فتمضي عليه الساعات الطوال ولا ينجز شيئا أو ينجز القليل؟ جعل عدم الإنجاز دليلا على فقد البركة فيه نظر، فليست البركة في الإنجاز فقط، بل قضاء أحدنا ساعات طوال وهو يكرر شيئا مما يحبه الله كتحفظ القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو مسائل العلم، هذا كله بركة. فلو قدر أن أحدنا يبقى في حفظ الوجه الواحد ساعتين وثلاث ساعات ويحفظ، ثم يقال له إن ذهاب هذا الوقت دليل على فقد البركة، فيقال هذا ليس صحيحا، فإن ذهاب هذا الوقت في قراءة القرآن وتكرار ما يتحفظ منه هذا من البركة، أن الإنسان يعمر وقته بما يحب الله عز وجل. لكن يبقى أن ينتبه الإنسان إلى ما يدفع به هذا العادة، وهو أن يقول: تمضي علي الساعات الطوال ولا أنجز، ولا يجعل مناط ذلك عدم البركة. عدم البركة علمه عند الله سبحانه وتعالى، وإن وجدت لها علامات، لكن لا يقطع بأن هذا الأمر يكون دائما هو العلامة الدالة على عدم البركة. لكن من العلل التي تعتري كثيرا من الناس أنهم يمضون أوقات طوالا ولا ينجزون شيئا أو ينجزون القليل، ومنشأ ذلك من عدم إحسان سياسة النفس لاستفادة من الوقت، فتجده يشغل نفسه بغير ما يشتغل به، فهو يتحفظ مثلا وجها من القرآن وبين الفينة والفينة يمسك هاتفه وينظر في المكالمات أو في الرسائل أو في غيرها، ولا ينتبه لنفسه، ثم يقول: مضت ساعتان وأنا لم أحفظ شيئا. فالمطلوب من أحدنا أن ينظر في سياسة نفسه في اغتنام الوقت، هذا هو الأمر الأهم، بأن يحرص على جمع قلبه وعلى ترتيب جدوله في هذه المدة الزمنية ماذا ينبغي أن يفعل، وأن يقطع نفسه عن غيرها.

0: لا أبرح حتى أبلغ. مرتحلا على قدميه تسكه الأقدار من واد إلى واد، ومعه غلام يتبعه، وهمة تظله، وإخلاص يرفعه، وعزم يهد الجبال ويزيحها من أماكنها. لن أبرح حتى أبلغ. لقينا النصب والجوع والعنة والمشقة، لكني لن أبرح حتى أبلغ. في رحلة البحث عن العبد الرباني يسافر موسى عليه السلام ليتعلم، ليتواضع وينصت، لتتغير حياته ويصطنعه الله لنفسه، حتى يجده، يجد الخضر المراد. لكنه يأمره بطلب غريب: لا تسألني عن شيء، اتبعني وتعلم أو فارقني، فإنك على الصبر لا تستطيع. فالتعلم يحتاج لأنات وتراكم، لتتفتح عينك على الحقائق التي تشاهدها طول الوقت ولكن لا تراها ولا تعيها. ويكمل موسى ويصطبر، ويجاهد معه ويرتحل، ويرى ويسأل فيحذره، ويرى ويسأل فيحذره، ويرى ويسأل فكان الفراق. يرحم الله أخي موسى، لو صبر لأرانا من عجائب علم الله عند الخضر. يستعجب رسول الله ويدعو، فهو أعلم بالفضول وأعلم بالهمة حين تحترق لطلب المزيد. تستفهم وتفكر وتقدر بلا كلل ولا ملل. يا أخي، كن كموسى عالما أو متعلما، ولا تكن كسائر الناس. تحرق إلى هدفك والتزمه. وأفضل سمات طالب العلم المثابرة، ولا تستغني ولا تتحول، ولا تستكثر ولا تستيأس، ولا تبرح حتى تبلغ. إن الرحلة تهذبك، والبلايا تبصرك بحقيقة نفسك. فتقبل حتى تتعلم، واصبر على ما لم تحط به خبرة، لأن الحياة ستريك من أمر الملك الطاغية الذي يغتصب حقوق الناس ظلما، فيكون الخرق هو أعجل الحل. ومن أمر الجدار الذي ستقيمه ولو بشق نفسك من أجل أفراخ صغيرة ترك لها والدها التقوى والصلاح. سترى وتتعجب، ثم ترى وتدرك وتتضع لخالق الكون الحكيم، لأنه يضع كل شيء في موضعه. فتوكل واستقم.
1: فمهم جدا إذا جيت تتغير أنك تشوف أنت كيف قاعد تتعامل مع وقتك. أحد الزملاء قاعد يكلم أنا عن الوقت في كيف يعني مشكلة الوقت والجوال. فيقول لي: أبدا والله أنا تعاملي معقول مع الجوال. قلت له: مو بصحيح، أتحداك. قال: أبدا. قلت: شوف طيب، أسألك بالله، أباك تركب تطبيق، والتطبيقات الآن موجودة في الجوال، ادخل على أي تطبيق في البطارية يعطيك كم تمضي من الوقت في تويتر مثلا أو في السناب أو أيا كان. والله يا جماعة، أنا جاء بعد يومين، كان هو في برنامج، عفوا ليس صديق، هو أحد المتدربين. فجاء يوم الأحد وقال، أول ما دخل قال: أعطني المايك. وأنا حسيت أنه بيعلن توبة، يعني حسيت أنه عنده شيء. أخذ المايك وقال: والله يا جماعة، أنا كنت أظن أنني غير منهمك في الجوال، وأن علاقتي بالجوال علاقة عادية يعني وناضجة. اكتشفت، يقول هو، اكتشفت أنني أمضي من 8 إلى 9 ساعات يوميا على الجوال. هذا واحد ما كان يدري أصلا أنه مضيع وقته. فما بالك لما تسأل واحد تقول كيفك مع الجوال، يقول: الله يا أخي ما أخذ وقتي. في عقلاء على 5 و6 و7 ساعات في اليوم في الجوال. أرجوك راجع نفسك في هذا الموضوع، أرجوك. هذا الوقت اللي كنت تمضيه قبل أن تنام على قراءة قرآن أو على كتاب أو على تأمل ومحاسبة للنفس والتخطيط للغد، على قصة ترويها وابنك على صدرك، على يعني سكينة وهدوء، صار يذهب في الجوال. يتصفح الإنسان الجوال حتى تنتهي البطارية وحتى ينتهي شحنه هو، وينام والجوال بجانبه. لابد أن نشوف كيف نتعامل مع الوقت. مالك بن نبي رحمة الله عليه لما جاء يتكلم عن فلسفة الحضارة بشكل عام كان يتكلم عن أن الحضارة لا تقوم إلا على إنسان يستثمر عقله في كامل وقته في كل شبر من بلده. مسألة وقت. أي بلد وأي فرد لا يعي الوقت، لا يستشعر الوقت، لا تتوقع منه إنتاجية. أبدا، مسألة الوقت مسألة غاية في الأهمية. طبعا في كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قيمة الزمن عند العلماء، يعطيك وإن كان يعني نموذجا عاليا جدا، بس على الأقل أن يتشبه الإنسان بالكرام وإن لم يكن منهم. يعني في الكويت الشيخ موسى العازمي لما سئل عن تأليفه لكتبه في السيرة، هذه المؤلفات الجبارة الصراحة، من يجرؤ أن يكتب في السيرة بعد كل هذا التأليف وهذه الجهود العلمية؟ ومع ذلك كتب كتابات جميلة جدا وأصبحت مراجع في هذا الوقت، كتبها في وقت يراه الكثير من الناس أنه وقت ميت، وقت لا يمكن الإنتاج فيه، وهو وقت ما بعد الأذان والإقامة، وله مقابلة تحدث فيها بكل يعني جمال عن هذا الموضوع، ويشعرك فعلا أن ما في وقت شيء اسمه وقت ميت. المباريات فيها وقت ضايع وبدل ضايع، بس الحياة لا يوجد فيها وقت إضافي وبدل ضايع أبدا. لاحظوا كم من الأوقات المهدرة اللي ممكن احنا نستثمرها. يعني كم تقدر تقرأ من كتاب أو من جزء أو تحفظ في الأوقات المهدرة؟ كم تستطيع أن تتعلم في زحمة السيارة؟ كم تستطيع أن تسمع وتتعلم وأنت على سير الجري؟ كم تستطيع أن تقرأ وأنت تنتظر الأكل سواء في بيتك أو في مطعم؟ هذه الأوقات البسيطة هي اللي تصنع الفرق. ما هي المجرة؟ ذرة. ما هي الغابة؟ بذرة. ما هو المحيط؟ قطرة. ما هو الوقت؟ ثواني. هذه الثواني إذا تجمعت أصبحت عمرك، أصبحت عمري. وبالتالي خلونا نعيد العلاقة مع أوقاتنا. أيضا من الأشياء التي يعني ننتبه لها في قضية الوقت، قضية المركزية، أن كل شيء أنت بتسويه هذا يهدر وقتك. طلب الكمال يهدر وقتك، تطلب الجودة العالية جدا هذا يهدر وقتك، حب الراحة والتسويف يهدر وقتك. لا راحة في هذه الحياة، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم كما يقول ابن القيم. لا، لازم تتعب. إنك كادح إلى ربك فملاقيه، كادح تعب تعب إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ما شيء اسمه راحة. من يرتاح متكئين فيها على الأرائك، متى؟ في الجنة بعد ما تنتهي من العمل وتحقق نجاحات، ارتاح شوي يرتاح الإنسان. ولذلك التعامل مع الوقت والإحساس بالوقت وأهمية الوقت أحد مداخل التغيير. تبغى تتغير؟ اجلس مع نفسك، شوف وقتك وين يروح، وقصص الشوائب والزوائد، واكشط نتوءات هذه الأوقات الميتة حتى تصفو لك بإذن الله تعالى حياة جديدة بحول الله عز وجل.

فقال حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه كلمة يا أخوان عظيمة جدا جدا عظيمة، تقال في موطن دفع الضرر والأذى والشر وما يخاف منه، وتقال أيضا في مقام طلب الخير، تقال في هذين المقامين، في مقام دفع الضرر والأذى والشر، وتقال أيضا في مقام طلب الخير والمعونة عليه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله في المقامين، قل حسبي الله أي في المقامين، في مقام دفع الضر وفي مقام طلب الرحمة. فكلمة حسبي الله ونعم الوكيل هذه كلمة التجاء واعتصام بالله واستعانة به. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ حسبي الله معناها الله كافيني يكفيني، يكفيني أي ما أهمني من أمر أطلب وقوعه أو أمر أطلب دفعه والسلامة منه، الله كافيني حسبي الله ونعم الوكيل لمن توكل عليه واستعان به والتجا إليه واعتصم به. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام هذه الكلمة العظيمة في ذلك المقام لما قذف، قال حسبي الله ونعم الوكيل. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهي كلمة عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يعتني بها، ولا يقول في مثل هذا المقام إذا ظلم أو كذا يقول حسبي الله عليه، هنا ما تصلح في هذا المقام حسبي الله على فلان، وإنما يقال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا وهو الذي نتوكل عليه ونعتصم به.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لنا باب رحمتك والحقنا بالصالحين جيش بنا مرزكاني صحة والصلاة كم يمانا الشرط سيا ودما مانا الشرط أبي ما يتوقف عليه وجود الشيء كشتيك لسير راود السي بهبوني يعني أقربيتو اشتهبو إنزا حكمك وجودي لبي ودما شرطيج ليس جزء منه بشيكني لخد اشتكا باسي ليرا مرزكاني دروستين يوجدكين يكم مرز كطهارية طهارش سار زور دقرتو طهاري جسم من الحدث وما حدثي أكبر حدثي أصغر أروها طهارة البدن كبي بيستا لا شو إنسانش خاوين بي ما بس مال نوينية كدسنو يجيها بي وكي تر قوتمان طهارة الجسمي من الحدث أوي أو حدث يعني دسنو يجيها بي هروا النابي ك جنابة شيء لسنبي أو كي طهارة البدن يعني هذا جسمي شيء لسنبي من جاسه لسنبي سامي طهارة الثياب كذل شيء باقبي أقرب بتو جسمي شيء باقبو بدني شيء باقبو باش هذا اسمه إيش هو جنابة لسنبو طالما ذل شيء باقبو ببي بذلك بيسي نوشتيا نوش دروسنيا طهارة المكان أقرب بتو هر شيء باقبو طالما شو إنك دين وجه ذكر كان ده شو إن من هيك مكروه يعني حرامة كان يوجد هذا دروسني اللي بمسألة إيسيا مسائل بيسيا دبي شوينك شوين شيء سبي شوينك شوين خامي خاصة أو حف أعضائي كإنسان تيلي لبا سوزدي لبو دبا كذا كوت أسر أول دوميان مرز العلم بدخول الوقت كاتي نواجهك بزاندري تمين النوا كاتي نواجهك كاتي نواجهك جوت من بسير علمي يقيني كمحسوس إنسانك هسبي دك بخوي دميني كروش هلده بخوي دمين روش آوه دبي بخوي دمين زوالك رودة أو كسي شي عالمة علمية شي يقينة مثل مسألة اجتهادية دوميا قلت ما اجتهادية ببي قياسات اعتمال لسر سدك اعتمال لسر سعادك اعتمال لسر بابرين سيبر دك اعتمال لسر ويدك بريكاك نواجه مغربي كاتك آوه دبي اوندا دس نواجه دسوين لباشوي بينصر قاعد نواجه دكي بوشيوي لو كاتي نواجه مغرب تأوش بيدرين قياء بيدرين اجتهاد تقليدي بريتيا لوي كساكنا بخوي هستي بيدكا اتباع بابن متابعي ودك دخولك كاتي اكدا بي بمحسوس بخوي ببيني نا اجتهاد اجدكا بلكو تقليدي عالميك لعالميك دكي انزا عالمك يان اعتمادي لسرشتيش يقيني كديا يان اعتمادي لسرشتيش قياس اجتهادي كديا او كسادتا مقليد وكو ديارا أو كي استاك من يجي بيركين تقويمك تقويمك داند لا لا كسيك يعني لا لا كوربان ديج إسلامي كات إما استاك كاتك دين يجي كان دكين شيء هم بلي ورد غرين بلي إنسيا مقلدة أجر بتو زاني ما كسيك نيجي كرديا نيجي كا نكاتي خوينا بيشان دخولي وقتنا بدرين أو نيجي سيا أو نيجي باطلة بيست سيب كاتو بيست إعادة سيا إعادة بكاتو خالي سيتم سيم لو مرزاني كبيوستا لا صحي صلاة دابي كإنسانك ستري عوره خويبك وعوره كبعض ذلك الشرع كل ما يجب ستره هرشتي كبيوستا دا بوشده نروي شرع دا هرشتي يان أوشتي كنابي تمشابكري كنابي إنسان يكلبو إنسان يشترتيه تمشابكري

مشابك او في درينس او راي انسان بويا حدودك ايتيا كباس سنوري عوره في الصلاه عقدها بدو زوره او رفي الصلاه حكمك او رفي غير الصلاه شتشيديا لنوجدا بوشيبيا لغير نوجدا حكمك شبكي زدا هود وشلير زوان رونكتو حدودها بالنسبه للرجال ما بين السره والركبه او لبيني شندرة كانت إنسان نوجدك لبيني شندرة شندرتي بيني سرة كناوكك لك أجنوه فيجب ألا يبدو شيئا منه في الصلاة نابي أشوينة هي سيانسيا دياربي وحدودها بالنسبة للمرأة كل البدن ما عدا الوجه والكفين لبو عفرت همو بدنيسيا أو رأي تنها شندرة دمينتو دست عقالي بزو زاري عفرت أهو دكا لأنه يش إريسيا إريسيا ديارة نبي ديار نبي ديار كذلك كف عند كف حتى أو متسكة أو دو إسكة أو حدودي لبعض إيرة ديار طيب أو دستي ديارة نقول شو عندري حدودي سي حدودي سرطاني كسرطاني نبي ديار بي أوش لست وجه خروج زينتكم عند كل مسجدين بوم المراد بها الثياب في الصلاة ابن عباس ذري المراد به ثياب كذلك شيء كأوزلت سيا عورتي إنسان سيا دابوش وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم دي صلاة آفرتي كعائضة كقويشتها بلوغي إلا بس قبولة بخيمار إلا آفرت سليبك خوي دابوش يعني من دال زور زاري بدلهم أقربيتو من دالي قتكا كت أقربيتو تماني بين صاليبو شص صاليبو يعني ببي سافيوش سيا أقن يجي دبو فيربو ميشي شيشتي دانيا سوكو ببي أو حديثة سيا صلاتي شيء قبوم يا عفرتي شيء سيا حائل ولا ملبو أوي أو كسفير بي سفيج لسرني بو يا مدرين كعك بعد سليب كا سفيك أشتيا فيري بكي هدي أم دالا سفيج لسر يعني زاني دقر بيو توك سكا بين صالية حتى سفيج لبردكا ولسري زحمته برام نوجكا قرين ترى تفير نوجكا دبي إنزل دبا فيري شيء دقيكا لكاتي نوش بيوستا أو كسفيج خوي دابوش أو سنوري سبو أو رأي إنسان لنويش حدود العورة خارج الصلاة وكو ما بين سرة والركبة بالنسبة للرجال أين كانوا أو وبالنسبة لمحارمه من النساء وأما عند النساء الأجنبيات فما عدا الوجه والكفين على المعتمد أقدار بأوي لبو رجالة يعني زوزار الخلق غلط ذاك كاك غلط ذاك لو بابت أنا أقربيتو رجال وبياو بياو سنية بين السرة والركبة أقربيتو محارمي خوشي بو بين السرة والركبة بلام فما عدا ها وأما عند نساء الأجنبيات فما عدا الوجهين والكفين على المعتمد تبكى إنسانك تندري بمنيتو كفين وجهين بمنيتو علاج النساء الأجنبيات أن ينظرنا ما إلى ما عدا وجه الرجل الأجنبي وكفيه نبي آفرتي أجنبي والله تمشى كابر خوي أصلاتي خوي لدس خوي رد كديان لا خرد كدي تمشى أم بابتان يبكى تن هذا بي تمشى شن دار يبكى دستو سرو سايبكى فإن كان النظر بشهوة أقربتو تمشى بشهوة تمشى دستي بياوي شكر بهماشي لو بياوي دستي آفرتش لو كاتيسيا أو حرامة برام حرامة كده كنت سر شيء ده كنت سر أو كثي نظري كده زو زاري كابرة يعني آفرت يدري من لو خوب باريزم بياوها تمشادك بياوها تمشادك بلا أتو قناح بارني من مرزا كاتيك آفرت خوي دادا بوشي بشي وشي شرعي دست داري بياوه چيش كتمشا آفرت دكا آفرت دكا هيز قناح بارنا بي لو سنك بشي وشي شرعي دروسيا سويت داري بكابري ازي به نظر يبكى حتى مشايبك والله اگر بيتو افرتك بخوي ويكر خلق تمشايبك او وزري خوي هل دغري وزري غيري خوش هل دغري كبويتسي بويتا فتنه چونك مساله تاو باراستن وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن تاو باراستن الى قيبا عروم او عوره هرهيت غيري عورش كافرته لبی سعی خوب پاریسی، سعی خوب پیاوش به همان شیوا، مخاطب پیاوش به همان شیوا کرد.
وحدود عورة المرأة عند النساء المسلمات. هل إرتي أقعد أبي أفرد لو أفرتي مسلمان أو ريشتك لو غيري أفرتي مسلمان خلك يزداك نكوا دستا عريش قام عريش كان. حدود عورة المرأة عند النساء المسلمات. هل إرتي أقعد أبي أفرد لو أفرتي مسلمان أو ريشتك لو غيري أفرتي مسلمان خلك يزداك نكوا.

غریزی صلات اهل صلات گفت من چند داره و ثابته بلام لبو داره و اگر به تو آفرده کن مسلمانو بین سرتی و رکبتی ها و اما عند نساء الكافرات فما عدا الذين يظهر منها لضرورة القيام إلا إلى عمل ما كخدمة البيت ونحوه لبو آفرت الكافر نابي در بيخي سر برتسي خوي در بيخي إلا بقدر أن در بيخي كضرورة بونو من آفرت أجي ديتا ماري أو خريش قاب شوشني إلو كاتي قاب دشوا برق إيريتيا إيري ديار دبي مسألة عورت ای آفرتی مسلمان لبو آفرتی غیر مسلمان بکو پیامی چی اجنبیه حکمی زیا حکمی پیامی اجنبیه لو در لوانه آفرتا آو آفرتا مسلمانه ببینی ول پاش اوی چه داری باسی نکه باسی نکه باسی زوانی و باسی جمالی آفرتا نکه لکن پیام کانی خوی لکن رجال کانی خوی قاطع لیر انسان که امینی لی که امینی انسان که دبی لو درجات لیب که درجة داد وش، وأما عند الرجال المحارم لها فما بين سرة والركبة أي فيجوز لها تبدي سائر أطراف جسمها أمامهم بشرط أمل الفتنة. ليري راستا علماء بعض ذكر بين سرة والركبة بين لبوتي الرجال المحارم. بران براستي أو بابتش بابتش يوانية أخ بين سرة والركبة يعني دبته هو أو أفردتك تسيد ياربي. سنجي ديار دبي دلائي چه؟ دلائي هيش تيقما نيه بري والله كاكا لوغتي خو اوجت تطبيق خلابي شتيوا نيه بري والله كاكا آفرتا كاني الصحابة خزان باب ركسا كاني الصحابة كاتي دسونا كن بابا كاني خوان لخان يكاني خوان والله كاكا ما بين السرة والرق نيه شتيوا شتيوا نيه كواتا هرش تيق بتبا فتنة او دبي انسانا كتسيلي بكا انسانا كداب بوشي بويدري امامها بشرط امن الفتنه والا فلا يجوز ذلك ايضا اذاك امن فتنه براسي فتنه قوريه بيغمر صلى الله عليه وسلم تدر يعني اما براسي او حكمه ديري من لقردا نابي نابي لقردا بين السره والركبه برك بيغمر صلى الله عليه وسلم دري قربيته من ذلك كان قيش انه ثمان سن صالي لي كان زداب كان لقيك سنه كان كتشكر لي كان زداب كانوا لو هكا امن فتنه كواد أجر بيتبرين بين السرة والركبة كسيك بي أو بابا تبرين زي بزي بك كسيك بري بابا والله كاك أو شرع ودر يملو خل ماري خمسي أو هذا صرم كرزا حيرة باب زا حيرة إيه دكدي أو بابا تبراسي أمني فتنة لا لا بمل التاريخ دش دي ورونا ده بلان لكتي بفقيدة وجودي هي أو وجود جبراستي بين السرة والركبة أخ ناكري امني فتنه براستي فتنه اسداك ملكو جاروية كتس هي لمالو دي بي بدي كتس منابي او زلك اللي بركي لماري خوشي هم دي زلك هي تسكا بي بي بريم كوري زاحير هي لمالي اي كوري زاحير هي اي جاروية نفس انسانة جاروية شيطان تيا زفري بيدي كشيطان زفري بيدي اتو بي لباشو فكر كاتو اريكاكا او ريان انسان لو بابتانا هو تربي راست شرع دري بو الشيوي يعني اقرب بيتو كساك بنا احبار نابي بلان اقرب بيتو بوفتنا لو كاتي دبيتو انسانا كسي ريب بري اوكي استاكا حتى هند زلك هي افرت لبريدكا ككتس لبريدكا يعني كري زاحل اش لمالي دبي بابا كبري او زلك انا غلطة هند زل شي تسكو او بابتانا كإنسانا كأنما لبريدانيا ولا يبدين زينتهن الا زيناء اگر بیتو زینه لیک بدین خود زینه تکم زینه کا کم دریم زینه آفرت سینگ زینه آن نکاک حالا همون زینه ترا یعنی هنی بابتیه بر راستی دوی دقیق بی کا زینه آن سر سال زینه یعنی هندش تیه کا آو زینه بوشی ونیه تو بی ولی یبدین زینه تهون تو بری همون زینه کا یعنی با حدودی خود زینه تکم اند مسجد نه دوی زینه کا لیوعولتین هند بابته بی پر سر بابرین سر تاوا که خوی نپیچی باش صفت پر سکی دیار ده بی بر کمک لاقی دیار ده بی لاقیش است اگه هند مشکلی نیه ولی مسئله سنج انسان بابته چی خطر او آو بابته و فصلت الزینة بمواضعها فوق السرة و تحت الركبة تفسیریان کردی باوی
بلام إنسان

ئەگەر بێت و ئەو بابەتەی جێ بەزێ بکەین بریکاکە ئەوە دروستە چێشە چەند زۆرە چێشەکان دەبنە چەند بیسقات بۆیە ئەو بابەتە بە ورتر دەبی ئینسان هەندێ بابەتی فقیهەیە کە لە وەخت کۆلکتیوی فقیهەیە تەطبیق نەکرا لە واقعدا تەطبیق نەکرا بەس وجودی چیە وجودی هەیە وەکو ئیجتیهادێک باشە أما الحالات جواز الكشف العورة والنظر إليها لعذر عند الخطبة لأجل النكاح وكدا خوازي النظر للشهادة والمعاملة أو دروس من أجل التطبيب ومداواتي أو أنا بابتي ضرورينا لهذه حالة دروس وكو حجامة كنبو خزاني بيغمر صلى الله عليه وسلم كريا بياو كرديتي بلو أو بي بي سي بسي هي بي بي سي بوضوابط هي أو خطبة هي مشكلة كابرة دستا دا خوازي آفرد دا بي بي بيني او نظرية چي سيا حلالة دروستا بلا وهي لا تعلم كأصل انسان كاتيك دستا دا خوازي كتيك يان دا تبه كره كتيك بيني كتاك نابي بزاني آقا دار بني استا زور زاربي مسلمان توشي او بابتي زور اهتمام بينا دا راستو خوش دان كره كتاك اي ندي تيا موعدين لو دادن يكرو كتاك لغيك دادنشن دو ساعة سي ساعة اتو نابي كره شكلا بو كتر رازي بي كشكل لما وقت الرازي بو انزا مفاتحي مالي ذكري انزا بابتي لقريق سيبك حتى اشتياك نكين كمخالفة شرعي تدا بو يدلي وقتا كقرينجا زور زاري كركا كتا كيدي تي وراس تخو قويتي والله كاكا نامي إلو ناوي والله شكل ما دلني كتا كجزاني تي زور توش استبي بو يغمر صلى الله عليه وسلم كاتي دي وهي برو تمشايبك وهي لا تعلم برو تمشايبك وآفرت سيا نابي بزانية تلوز تمشابك اللي بوي بهيني أقا بدل النيو عفرتك سيا أقا يليني تتمشابك يعني وكسا أقا يليني تمشابك عفر إذا لو أنا بني دكتور إخي إستاكا والله كاكا ناكري أو شرعة ريقرتي اللي وهي لا تعلم عكسي يعني زور زارو إنسان بيدري أو إيشي بو شيوي دري كاكا إلا مو شيوي دكا دكا آخيري كي سيا آخيري كي عقوبية شي ددا تكرك الرازي نابي كسكش دريد يشيو لواني تشيش اللي بيني أو دعاي لش سيا دروز بي بلو أقر بيتو تمشاي كردي ولا باشاوي وكتونك عفرت لمسائل زواني إسا مدارش يكزكتها بي كروكت كساكا زوري بي خوشة بي بري تي تون زواني كروكش بي خوشة تي بي بري آزاي أو صفتي كروكت أتوش كسي كاتي قدي هوي بستدا خوازي كتشيش والله بزاني كسي لقري دانش جيو لباشاوي بي رازينيا سن لسری دری گرانده بی گرانده بی آنه لو خواهی پروردگار ماره ایدانه لپاشوی کسی اگه بیه تو کسی چی ماره کرد لو عقوبه کرکه ده دهندی پشوی مانده بتو نیوی ماره ای کده بی چلیو که بی لی خوش بی اگر بیه تو محرکه چلیک را بی محرکه نوی هند را بی یعنی کسا که اگر بیه تو کسی چی ماره کرد ماره ای که دیاری کرد باشا لپاشوی هستن هنه گوازتو لباشو طلاقي ده دبي اقرات لي بكري غرامه بكري ما بس مهرك لي بس نيوي ماري كذا قرت ولا بكره نيوي ماري كذا بوشيا لبو لو لبوسيا لبروي اوكسا لروي سي لروي درونيتيا ازادرا او باري دبتو هوي اوي كذا دكيتيا برك ازارك اللي سردقي انزا اوش ك كسك دست دا خوازي ودي بيني ولا غري دادن شكر والله بابا زار بي دو ساعة سي ساعة قصين لقيك دا كان لباش ودري كاكا تمناوي يعني بونو من ادري وركاكا قسمة دابو وهي كذلك قسمة دابو كتكاتي دا قالو قسمة دابو كتكاتي تي دا او بابتا دبي انسان زور زاروي خسي دي هوي دكا غير مسلمان كيف خويتي بلا انساني مسلمان دبي تمشابك او ريقا بقرتبر ككركا دبي كتكا ببيني وكتكاش تيا نزاني باب راي بزاني باب راي بزاني شكو عفرت بزانن بلاو دكنا بس بيا بزاني بيا تشيني دكا كات مي دكا مهم دبي فرصتي اللي بكره ريق بخي او كتسيب بيني بي او اكتساكات يا زاني استقبال القبلة يك نمر زاني كا بيويستا قبلة بزاندري بهمان شيوا يعني قبلش فولي وجهك شطر المسجد الحرام اويا ثم استقبل القبلة اوش اذا قمت الى الصلاة وكو ديارة تاريخي تشريعي شي ديارة ك لو كاتي ك بيت المقدس بيا كمزار استقبال يعني كديا لباشا وي ك شازدمك يا حفدمك ك
كبيت المقدس بلا باشا وريان ورجال البوشين نبو كعبة بيروس إنزا كيفية الاستقبال بتشيبك كسيك لين يزيك وكسيك لين دورة. أما القريب منها فيجب أن يستقبل عين الكعبة يقينا. أقرب بيتو كسيك نيزيك بي لبيت الله الحرام كدي بيني دبي إلا اتزاها كي لبو شين دربي لبو بيت الرشاك بي خدي خدي بيت الرشاك يعني أول يبري أولا يبقرا أولا يبقرا دبي خدي بيتك كلي ديارة دبي أو تي بيدرين أن يستقبل عين الكعبة أو بيدرين استقبال عين الكعبة. أما البعيد عنها كسيك وكو مدوري وكو يستاكا راستا بجي بي إيسو هروها بو بابتاني استاكا دطواني سعيني الكعبة يتسيا دياري بكي وانا استاكا وچيشا نمع غلام لو كاتي كالوخت خو كچيشا هبوا كزور زاروي استاكا سلمين دريا قبلية ومزقوتا سيا اتجاهاكي طواوا اتجاهاكي هبا خوي اهويا غلام كم يكتيا كم يكلولا عيني الكعبيني غلام لرو اتجاهاكي اتجاهي چيا اتجاه برو چندر برو مكيا. لما زي الشافعي اگر بي تدوري جبوي دبي اجتهاد بكي دبي حول بدي دبي ما بستك تشين دربي عين الكعبة بي مفهوم كاكا والله لما زي ما ابو حنيفة لكاتي بعيدة دري كاكا تنها او كي ما بستك تيا توجهها كي الى خيب عين الكعبة اني تسونك زاربي لدورسيا خاصة انسان كالزيش يدور براس يستاتو دريني وراس لخوب زيغا كيسي زيغا كالو ديار لك استاكا مذهبي امام الشافعي مذهبي اكو هروها نروي واقع علمي جدا زور زور آسانية دطواني عين الكعبة ديار بك كوات يستاكا في ويستا لكات استقبالي كيولدا دبي توجهي شين در ديار بك توجهي عيني كعبة ديار بك انزا دزبنوش بك او بيان دوتراتي مرزكاني سي دروستي نوش إن زهد كيفية الصلاة أو عدد ركعاتها أو ديارة في أسبوعين عك نوش بيعني سند نوش نيورو سند نوش عصر سند نوش مغرب سند نوش عشاء سند أو رونو أشكرا لباوش هاتي أركان الصلاة دين سرسي أركان الصلاة بس مرز ما كرت قلت ما مرز لدروي تيا لدروي اشتكي ماكو قلت ما دس نوش شوشتن لدروي نوشا استقبال القبلة لدروين يجا علم بدخول الوقت لدروين يجا أنا هم بابتي سبون أستر العورة لدروين يجا أو تسار مرزانة دبي بيش أو يدز بن يجا كيف كا إنسانة كتير أو تسار مرزانة هاد ساري عن هاد بتنا تي هاد بتنا دي بلام ركن بهمان شيء ويا ما يتوقف عليه الشيء وهو جزء منه تنها أون دي ركن بريتي أوشتا لسري بندا لسر دروستي ونادروستي هروها بشيشة لشتكا بشيشة لشتكا بونمون يستاكا دطواني بري كسيك ركوع السجود نبا بي بري نويش نويش نيا سنك نويش سي هي أركاني هي أركاني هي يعني لو بشانا بيكاتيا يعني برين يستا أركاني إسلام أركاني إسلام كسيك بري كاكا بروان بحزنيا كواتي تيتي دانيا ركنيش إسلام بالرواية بيونه كركنيش إسلام بالرواية بيونه دبت صفتي مسلمانتي ودقري ورناقري صفتي إسلامتي ورناقري وعاد إسلامتي أقر بيتو بكينا بش بش بتنز بشا بتنز بشا بهمان نويش كركني هي كهندي بابرين بابت معني أو بابتان أقر بيتو لنويش دانا بو نويشة كسيا نويشة كباطلة نويشة ك كمو كوريتي دا سنك او انا ركنن ركنن كركن لشتشي دا نبو اشتكا دا كبي يا كم يا النية يا رنية لهم وبابتش عبادات انما الاعمال بالنيات اولا غري ويبر قرتيا نيتش بابتش اشتشي قلبية بلام لابو لصحتها بو اوي نيتك دروز بي نيتك دروز بي ان تقترن بتكبيرة الاحرام نيت دبي ببسريته ولا قرت سي لقيت تكبير إحرام استاك عبرا نيتي بات سديني نيتي با دوديني كبا نيتي با دوديني شين دارا لا شين داري تكبير إحرامه لا بيشوية
سكن ناكري تو تكبير إحرام بكيو نيتش بدو بيني اللهم أجن نيتي قلبي بيني نقلت ذكري نقلت تكبير إحرام يذكري كيش تدانية تو هم نيتك اشتنا بوي تقترينا بيكو بس ريتو بيكو بس نو أقربي تو بزمانيش بي فصل لبيني تيوتي نبي فصل لبيني تكبيرو هروا نيتك نبي أقربي تو إنسانك بسيكر بزمان كردي آخرين كيس دري ولا يشترط تحريك اللسان بها. مرزني كسيك كاتيك نيديني إلا دبي خويسيا بقصر. شو كوا رومان كنو قطمان حمو علماء متفقين إجماع إلى سر كسيك أجر بيت نيتي ناب قلب نيتك كيسيا نيتك كي درستا حمو علماء إجماع إلى سر أجر بيت كسيك نيتي ناب لسان بلن بقلب نهينا نيتك كيسيا باطلة. دروز نيه باليسان نبي سيتي دابي ببي قلب نابي بلام اقربيت نيتي هنا وبقلب باليسان سيتي دا هيك شي شي تدانيا هيك شي شي تدانيا كنت لواني بري لما زبي شافعي كدني دبتهوي اويس كانسانك توشي وسوسه نبي بلان زاروي في سوانشا كبران دي هن دبروي فيرماك دي الى دي بزمان بريكا كتصار ركعات ونرجع كم بو ترتيب وكبر لي بو تس لي بو توسوس فبيتزان نيت نينام بزمان دور الدكات ولا سي دور الدكات ولا وسوسه ولا نيتينان بزمان زاروي انسان كتني دكا توش وسوسه دكا ولا مكسي قربت نيتي هنا وبلساني شي شي شي تداني بري ولا كاك كاري شي ناروات كديا ناتو امريكا ري شي ناروات كديا قياسا لسر شتيدي لسر عبادتي تر ك نيد بسكريا بلسانش كريا وكوتي حج قياسا لسر يدري كاكا لعبادة ما هي نواني كسج بري قياس العبادة ناكري كوم الله كسج دري كاكا قياس العبادة لسج دكري العبادة لسج دكري القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة ها قيام دابين نويجي فرز القيام مع القدرة دابين كسك إلا لنويج سبكا راو بسي بلان مع القدرة بلان كاتيك سيها بي توانايها بي اقا تواناي نبي لا يكلف الله نفسا إلا وزع بلان تواناي نبودا بي ببرسي زور زاروية إنسان بخوي فتواي لو خوي دادم إنسان ناي بخوي فتواي لو خوي دادم والله كاكا نواجكي جلوسا مكا دي بري ما مصطع من حالتك موهية دو سي كز دميني لسر كرسي دادنش وجدري كاكا ولسر كرسي دادنش اري ما مصطون برسيات اللي ما مصطع كرسي قوت كاكا درسته والله كاكا امنيش حالتك موهية لو مش درسته مسالي او ركن زي بزينا كرني فتوى شي خاصه هركس اكدبي حالي خوي لبوشي لبو مفتي روم كاتو انزا مفتي بركاك حاله توسي دي بوشي وين ميجبكي هركس كي شي بيتي لبو خوي دياري كدي بي اوي كاس لبو دياري بكا في الصلاه المفروضه برام قيام لتسجتك واجبه للصلاه المفروضه يعني صلاه سنه نجي سنه هيش مشكلتي داني ركنيه قيام هم نيوجا كاني بتراويح هم قيام الليل هم سنة كان كإنسان دطواني بتسيبك بدان يشتمك بلام أفضل ترى خير زيادة رسيا ببيوان بكا بويا قلت مع القدرة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنوبين باش تكبيرة الإحرام النية والقيام أقال لي بقيامش صفتي جهيدة ببشتتسبي نتسماويتو إلا قربيته وكسب خوي سيله هذه قنبور ببي. بلام كابرة أهو ده تاني راس. كابرة خوي تماندو أوها أو قيام نية. يعني وشوي نزيق ولا شوي زي. قيام بريتية زي. ده بيبر بركاني بيشت حمو يسبن. حمو راس بنو. قد ما إنسان يشي شيء إنسان يشي عصاي كهيز نخوش يشيني. بلام كابرة بيشتي لشي ناتواني. أو ده تواني كم يكسبك أتا بيشتي نشي. مع القدرتي طالما كسهيت عيبينية بكامل جسمي سبي راستو روان بي تكبيرة الإحرام وكو نفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير تحريم كشتيك كلا بابا تكاني الركنيك جزئيك إنزا كيفيتها لابد من لفظة الله أكبر تطواني كسكا أو الله أكبر أو وارد بو لبيغمر صلى الله عليه وسلم أقربيتو لا تضر زيادته لا تمنع الاسم الله أكبر أقا زيادة كرت تكبيرك يصير دروس ده بلام نابي
الله أكبر كيسليب كتير بدأ برون الله الجليل أكبر شيني كرد الله الرحيم أكبر والله مش هانيا أفضل ترى ملازمة في تكبيرة الإحرام لهذه الصيغة صيغة كيسية الله أكبر دوس زيادة كيكا أقرب يتو دروس تجبو أقرب يتو لفقه هذا دروس تجبو بلام تتصدقي اشتريك زيادة كي كبي غمر صلى الله عليه وسلم يكرديا هل سند أوى الله الجليل والرحمن إنزا بي همنا وكان إخوة بردقات أو تكبيرة لا زور دور دريج دك بلام أقرب يتو اسمي چي زيادة كركاسي يكدا نجا كيسيا دروس النابي أو صيغيات بقوري بونمنا كقوله الله هو الأكبر أو غير الصيغة الله أكبر الله لم يصح التكبير أقرب يتو شتيش زيادة لفظ جلالنا وأسماء الله تبارك وتعالى الله هو أكبر أو نابي يعني قوران كاريتي دا ناكري أصل واي إنسانك اتباع الكلب وفعلي في غمر صلى الله عليه وسلم الله أكبر بري تواب الله من لبو بابتي ناي خواه بردقاء زيادة كر أو دروس دا نابي يشترط الصحة لصحة التكبيرة الإحرام رعاية الأمور التالية يتلفظ بها وهو قائم كاتي تلفظي في ذلك هذا بسبه في الرازب زو زارو يكبر للرويش نسيا نيتي هنا للرويش نكش تكبير إذا كاو أتا دا قاتي نيوي فاتح حج دخويني أنا همو يتيا أنا همو أو بدل عبادتي إنساني جاهل كإنسان مجهالة خواهي بردقاء فرستي كي قبل ناكري أين تقبيح حال استقبال القبلة نبي كاتك تكبير إحرام ذي كذا بي سبي نكاد استقبال القبلة بي أن تكون بلغة العربية لمن يستطاع أقد بي بلغي سبي بلغي عربي بي نبي كسك خوي فيركا هي الله أكبر خكابة هم كسك دوستان يعني إنسان كسي يشتشي أقرب يتوزاني ما كأبره في النابي في النابي لباشو الزور خمان لقرمان ديك حن يشت أو لو كاتي لبو دروس ده بزماني سبك بزماني كدطواني زيجاي أو لفظي بقرتوا أي يسمع نفسه جميع حروفها ده بي إنسان كاتي أركان كاني تلفظ فاتحية بعشا أو بابتانا ده بي بخوي جي لخوي بي برناوي كساكي تنشتي جي لبي جلبو أم جملة خوب وان ده نقول الله أكبر ده بي يعني كاسك تلفظي أوانا دك النبي شنو كدري قوتنا قوتن أوانيو أتبري استبري كاك الله هو دبي تلفظ بكي تلفظك إيش دبي بخوتيا جيل لي أو صحتها بخوت جيل لي علاقي بابا وشتي وين جيت النزيك بخوت يدقي كتندا إن كان صحيح السمع أقرب تجيل كتبه طابو هر وا كاتا كش كاتا چي سبو آسائي بو بون من اگر بيتو باحت هر اونده دلي كل وقت خو بي باياك ايداد گوت ناك بي والله كاكا تليف كي سنك باسي سده كي ان كان صحيح السمعي اگر بيتو جيزكي اشتوابو هر وا دبي نيتي لگر تليف كي نيتي لگر گريب داي لگر احرام تكبير احرام دبي نيتك لگر بي تارمي قراءة الفاتحة تارم ركن بريتيلا خوين نوي قراءة فاتحة لها موت لها مركعتك يا لما زمي باب حنيفة أو نيجاني توارينا يعني نيجاني سينا تنها ركن لا دركعتي كم دو يعني يقربي دركعتي سين متارم كسك بس راوستا لخو ذكري كرت ايش يشيتي داني نيجاكيتي لما زمي باب حنيفة دوس والله ما زين مع الشافعي إنه جاكيتيا، جاكيت روزنيا. نبي سبكة، نبي فاتحة لها مو ركنة كام بخويني. شو نك فاتحة ركنة لها موتة لها مركعتك، لها مو النويج لها مركعتك هني شيء وهو ركن في كل ركعتين. هالركنة لجرسه نكتنها للنويج لا حركعتي كإنسان ديكا دبي بيكا. بوه ما زين ظاهري دبيني دريكا كقربيتو قيشت الركوعش. مزامي ظاهرية مثلاً جيش الركوع إيش فاتحة نخوين بو أو ركعات لبوسيا حسابنيا لو دريبة فاتحة نخوين دريبة بيغمر صلى الله عليه وسلم دريكس لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الصلاة كي لبوني كواتك ركعتك كاشي لبوني بلان
او كانت تدرين سيكاكا بحديث بيغمر صلى الله عليه وسلم هر كسيك بركاتي شي راقيشت او بتر راقيشت يا بنو يجاكي راقيشت يا او يدرين كاكا او دليل لسر او ركعتك اللي بوسيا نبو حسابه او كان رأي جمهور بهيسترا. دليل ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والبسملة آية منها آقا داربا بسملة لما زبي إمام شافعي سيا يوزور زارب كابرة دلي أخلو لما زبي فلان كس فاتحة ناخوة لما زبي فلان كس كاكا بسملة آية دنيا بسملة سيا آية دنيا يسأل أقرأي سبعة أما بس دخويني إمام عاصم إمام عاصم بسملتيا آياتك لفاتحة كوات آياتك دبيتو بيخويني دبي جهري شيبكي أوكي إستاكا زور بزوري مقلدي بابتي سعودية نها متقيدة تنها بفاتحة دس بيدكا والحمد لله دس بيدكا متابعي فقه هناك كاكا فقه لقر بابا مزادرين أقر بيتو تنها إنسان صحيح بخاري بيني لقى صحيح مسلمين بيخوين توا بيتطبيقك تطبيق يجي غلط دك لو أقر فقيه نبو الله أتو يستل صحيح بخاري بقي لا صحيح مسلم بقي ليه بقري وسرتي شرحها كان آيات أو حديثي ليشن در بكاديني حديثي اشترمان هي أو حديثي سلية كردية يعني شرحي إمام دسولا إمام نووي يا مسلمي ناكله تبي الراس دو خبري والله كاك حديث في غمر صلى الله عليه وسلم أو هي من هو زي بزيد كم يعني كاك قرأوا لاي فقيهان كوتي جيشتنا أجا قرأوا لاي فقيهان زور زوسا أجا قلنا قرأوا لاي فقيهان أو كيش اللي أدرس دبي كيش ما أنتي اللي أدرس دبي إنزا ابن حزم رئيس جواني هي لما سلي بسملة ابن حزم رئيس جواني لما سلي بسملة تري بتصير روايات يقدر خويني حتى قصه لابن عباس تري كاك سورة فاتحة دو زار دابزيا زارة كان لمكة زارة كان لسه لمدينة أو هم ما متفقين كسورة فاتحة سبع مثاني حف سندة حف آيات أو كي بسملة إذا كانت آياتك كانت آخر آيات لكنمتيا يك آيات سر بخوي أو كي بسملة ناكت آيات آخر آيات كلكنما حفتا دي كتات سه دي كانت شش وحفت ششو. حتى لما زبي إمام شافعي آخر آدمي هوي بيكو أخوين دري لما زبي شافعي دبي سليب كي كاتك دريتي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم حتى دبي لبي دس بيبكي حتى دبي زور كسير صراط الذين أنعمت عليهم غير إنزل لبي دس بيبك أقربتو با رواتي نافع تخوينت أقبل رواياتي بابري ابن كثير تخوين أقبل رواياتي أبو عمري بصري تخوين كأنا بسملة آنية باشا يعني بالرواياتي حمزة تخوين يعني أرواح خلفي عشرة تخوين أرواح عندك إديشن أنا بيز بسملة إمك كاك بلان بالرواياتي حفصة تخوين بسملة يسليبك جهر كاك لبنويزي بسملة يا بس ملاقات دوم زاري شمال لفظاياك دا جين فظاي مهمو شافعي مذهبا شافعي تيا شافعي مذهبا كشافعي مذهبا كدلقش مان هي كسون بلقه هي حديث مان هي داري بس ملا نكريا بحمد دست بيكريا حديث مان هي كاكا ببس ملا دست بيكريا تورا كاكا بين هودو حديثان دي رأي ابن حزم كي ورد اقري كالرأي اتشي وسطا ببي قراءاتيا ببي اتباع قراءة دقا قراءة كتخوينت كبسملة تدابو أو بسملة جهر مكا أقا قرأت اشتخوينت بسملة آدو أو بسملة تليبكا بسملة جهر كو لو بابا تخلافية لبخوتيا داتيا داري شروط صحتها لابد في قراءة الفاتحة مع مراعاة شروط التالية أو مرزة لبوي إنسانك فاتحة كيسي هي قبول بكري يا كم يا أن يسمع القارئ نفسه كمعتدل السمع كاكسي شي سمع كيسي اعتدالي بقدر أوند نك كبرى بخو جي جرانه بخلشي سي اسعاد كنا دبي بقدر اوندي بنكاكه تو بقدر اوندي كخلش اعتيادي ديكا اقول لو كاتي كسك جي جرانه لو كاتي اقول جي شي لنبي دنا تلفظ دكا بخلشي دي سلينكا خلشي دي ازيد ندا اي يترتب القراءه حسب ترتيبه الوارد هروها او ترتيبي وارد هي ك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حتى آخري آتي كان زي قرشينك حتى لسورة فاتحة نابي قرانا وشابي قرانا وشيا يعني تكراركني سورتك يعني تكراركني آتك راس دخوتي بس ليسي يكزار نك وكو إزداك بكابرة اهدينا الصراط المستقيم مستقيم صراط الذين بونمونا كنابي وبرام قرين قرانوا قرانوا ولا سورة فاتحة بالراس تأخو يان تكرار كرنوا دوبار كرنوا بريك أنا بدي هو خلقك سيليبك تأثيري بسورة فاتحة باز ذكا ملا آتك ماز ذكا مراعيا مخارج الحروف دابينا مخارج حروف مزبوط بي نابي ببته اوي كمخرزكي غوري صفتكي صفتي بابرين معنايكي غوري وابراز الشدات فيها كبيست اعقاداري سبي شدات بي اقرب يتو مدينه كرت كابرا قوتي ولا الضالين سيا يتشاشي تدان نجاك سيا نجاك دروس سيا كرديا تنها احكامي تزويد شي سيا زي بزي نكر ديا برا اقوتي ولا الضالين سي نكر يعني ولا الضالين هو لو كاتي دين كاكا بيكي الضاد ضاد كتا ضا كاتي ليرة تبو لحن يتشل جليد كر ديا كاتي ليرة فاتحة كيسيا دولوس نيا اقا كابرا هني طواني التلفظة كي دربيني هو بالو خوي نواجبك اما ناري نواجبك دولوس نيا بران بكالشي شناي بكالشي سناي بكالشي امامتي ناي اما دبي فرقي زودو بكي فرقي كسك امامتي لبو خلشي دكا دبي امر زاني حموتيا حموتيا دابيو في ضمنيش احكامي في ضمن احكامي تزويت بلام اقربيتو كسك لبو خوي نيوش دكاو اقربيتو فاتحة شي نزاني فاتحة فير نبو درنكاك الزكر يقبكا بقدر سي بقدر فاتحة يعني سن آياتك لقرآن دخوينيو إنزق آياتك هي دري بترتيب بي عشان يعني حف آية بابنين حف آيات نك بقدر كلمة كاني يعني حف آيات دخوينتو حف آياتي لبر هي كنسوين أشياء يعني حف آياتي بتسلسل لبرة لنكاك أو حف آياتي جاي سدخوينيو بس ذكريك عبر أبي كين إما ناكريت إما لبرة ويتيا أمية بلام لبو خويتيا ناكري برين نيجي مكا لبر أوي بيتي سد تانية بيتي أو بيتا تانية أو بيتا تانية ليه ده قريب مرين كاكا بخون يجاك لك خواهي برقال إن شاء الله ليه تقبل لك زاري لو بابتي قريب توشي جيش أمام مكا ألا يلحن فيها لحنا يغير المعنى أو أنا قلت مان كا دبتهوي سي معناها كي دغوري اذا معناها كي غوري صحتني اي اقراها بالعربيه دبي بتسبي بعربي ناكري ترجمه بك دبري ترجمه كنك قران سي قرانيه اگر وين زاني دبي سبك ايات شدي بخوين اگر ني زاني سدك ذكري دك والله من مذاهب ترمان هي دريكا قربتو ني تواني هن ني تواني هين تواني سينو دكين لو ترجمه دكين با لغي خوتيا او اتانا دلي او ترجمه بلا مزاج شافعي الا ذي بتبي بعربي بي ناكري ترجمي بكا اي يقرا المصلي وهو قائم غير وكاتي تش او فاتحي دخويني دبي تبي دبي لقيام دابي وتما لبوشي دبي او كسيسيا كتواني قيامي هو القيام مع القدره أقربيتو كابراني أطواني كواتي لري فاتحش دا بكاتي قيامة قيامة كلا قرس دا هل أقرب قدرية كم دا كتوانيها بي كراوس أقرب تواني نبو وثمانسيا لو كاتي إنسانك دطواني بدانشتنسيا نيجاكيسيا نيجاكيبك هالكسيك كابرين قريمان كسيك ببيدس نيج إمامتي لبو خلشي كرت ببيدس بابي دستنش طبعا نيجي مأمونة كان سيا هيس كاريغري سيا كاريغري لسر ليا نيجي كسكا باطلة والسلام عليكم الركوع وهو شرعا ركوع سيا ركوع بهمان شيوا
که دبی خوی دبین تو اینجا دو شیوه هیا که شیوه جیان ادنایکیه شیوه جیان افضالکیه که استاکه بازدکی این حنی المصلی قدر ما یمکنه من بلوغ راحتیه لی رکبتیه که کسی اگه دید تو این دستکایی مگه تا چند در؟ سر سوکانی او پیدر اینسی هذا اقله او کمترینانه و اما اکمله بحيث يستوي ظهره افقيا بشيرك دبي بشتي تبي راسبي نبي سيتي دبي نبي خوارو خيتي دبي راس او بيدرينت او اكملكيت يعني كسي قلبي تزو زارو كسي يسو ركوع برديا كسي دي لي هرا لي تو هذا كابر اون ذا فير بو اقل لك دلو دكا كدستي جيشتا سرتو کانی خوی آوا تیا رکوعی. بلند ریکا که دتوانی زوان تر بکی آوا تواوا خوای گوری لی تو دگری فقهنیش درسته. بلام دو اوی باعث تو ساکت بی آب و شوی پشت سبی سرکش سبی دگه سرت که همیشه یک تیه بی یک استیواه بی. که دری آو اگر بی تو شتک لسه پشت انسان که دبی شتکتی دی بی لسرت بی لسر راو بستی. یا ایو الذین آمنوا رکعوا وسجدوا ثم اركع حتى تطمئن راكعا او لسور جاء حديث الصاحي كاوكسيكا نيجكي بغلط دك في غمر صلى الله عليه وسلم لو حديث هم مو اركان كان يترون دكاتهم اركان كان نيجرون دكاتهم والله ما ليرى حديث كبارت باسك لا شروط كيتي هم مرجع عن هي قلت ما تشون فاتحه مرجع ابو هر وها بوي ركوعك ش دروز بركوعك طابي الانحناء بقدر المذكور خوت سمع النوى لبو ذاتي الله بو قدري كرون ما انكردو كدستكي بقاتا چندر بقاتا سرچو كاني يان بشتي بشتي بشيوهيشي راز بي هروها على صدا بإنحنائه شيئا آخر غير الركوع كاتك إنس حمو أو بابا تاري همو او کارانی لنا نو اجداه انسان کاتی دیگه کاتی دبی نیتی هبی که اوشه دکا یعنی کاتی دست رکوع خو نوی دکا ما بس تکیسی ما بس خود رکوع نگ ما بس اویا که بونمون کس یک شته چلی دکوی خو داد این تو رباهری گرم و باتا خلق نیدی که زور زارو انسان ها دکا یعن دبی نشته ببنجی داده خو نوی دکا اوها نترسان ندوه ما مصطفى بابن الإمامة الشيبدي الله أكبر أويش هيستن خوي قيت نكتون لجوي ده سدك عتوه برك خوي سمعني توه هيش تهرنا سايتوه إمامش تكبيري ركوع ده كأويش راسه خو ناقرت وشين يخوي ركوع ده بقى كاتك خوي ده هنا ولا بوسبو نبو نيتي ركوع نبو نيتي شتشي بوه ده بيكابرة بقرت وزي جاي خوي إنزل لباشو نيتي ركوع ديني ده بيركوع كيسيا بابا كاتا لیره دویتی هایی که ادی خوید سمت تو مبسته که رکوع بی هیچ تیش نمی هرش تیش تر بی آور رکوع دویتی لیب که بی اعاده بکات تو هر وها اطمینان کسک آقرا گرتن نت سه لرکوع گرتن حتی تطمئن راکعان وکو لحدیثی ساهی دری بمینی ول رکوع حتی آقرا دگری این ز آقرا گرتن کاتیا بقدر سه سبحان ربي العظيم بقدر اون الانسان قوتي تو او اطمئن انا انجا كابره لو بخوي دري اجدك على نويجي فردي شي شي دي دانيا بلا نويجي جماعات نابي نسي زياتر بك لو امام ني زياتر بك حتى نويجي كيس نابي دري اجبك هروها سبحان ربي العظيم 3 مرات تم ركوعه وذلك أدناه أو أقل كيتي أي أقل الكمال والتمام الاعتدال بعد الركوع لباش ركوع لبي إنسان كتي هرستو بهما شوي وقوف هو وقوف يفصل الركوع مع السجود كاتو راوستانيك زياوز بين السد والسدكي بين الركوع والسجود يعني كابرة هي أو هكاتو الراس تلي ذاك إشتان طواو إسكا كان دبي هم مقررنو شويني خواه كدنين القيام والاعتدال يعني اعتدال يعني بشيء ويش تواوك سكاب بشتي راز بتوه
انزا دستسي دست السجودي يعني كابرا هي او هكا هشتان اعتداء نكري راس نبيتو راس تخوت سيدكا سجود دبا او غلط نتيجة لا ننوجه كده او بيدنا اعتداء بعد الركوع دبي او كسن نوجه كي خوي تابكا فكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما بيغم صلى الله عليه وسلم كانت الصلي خوي برز ذكر دول الركوع دا ارز داوا ناس وسجودي حتى يستوي قائما تاكو تواوتيا تواو راس دبو تواو راس بونا وكرسيا كواتا لوج دبي اقرا قرني تيا دابي أقرأ قلتنا كيتيا تدابي يكم يانك شروطه كذا من نيتي أو هستانوي نيتي سبي نيتي هستانوي بي للركوع ده بهماشي وقربيته هستاوا بلان بنيتي هستانوي نبو بنيتي اشتشتربو أو مرزي هستانوي تدانية كابرا دي بقريتو إنزا نيتكي بيندو هستوا أي يطمئن في اعتداله قدر تسبيحتي نبي كسكا كاتي كادستو بقدر سبحان ربي العظيم اكسيا بمينيتو ألا يطيل الوقوف فيه تطويلا فاحشا هل وها النابي زورج منيتو لتي لو اعتداله بأن يزيد على مد قراءة الفاتحة بشي يغمينيتو كزياتر بلتي لفاتح الكتاب لأنه ركن قصير ولا يجوز تطويله كسكا نابي سيليبكا نابي دريجي بكاتو السجود مرتين كل ركعتين بهماسي سجوديش يكك الأركان كان هروها وكديارة بريتي لوي كاد بي إنسان جبهي كنيتواني بقاتة شندر بقاتة بيش أخوي ثم سجود حتى تطمئن ساجدا وكل حديثة كديارة مرزكاني تيا يكم مرز ككشف الجبهة عند ملامستها الأرض دبين يتسان إنسان هيت بيوانه بي هيت لسنه بي دانه بوش دابي دبي رود بي أن يكون السجود على سبعة أعضاء كاتي إنسان سجود جلبه دبي حفت أندامكي كدستكاني أو سربيكاني أو دويتر هروا توكاني أو دويتر هروا نيتوانيشي أو شندر أو حفت وكل حديثكي داهية هرو هذا بي أن ترفع أسفله على أعاليه كاتيك سجود دبا دبي بشتوي برستري بي لشندر لبيشو يعني نابي لشوينك أو هاد سجود ببا كاتيك سجود دبا يتسي لي بيك بيتسوانا بي هرسان دبا سجود دبرديا بلان بيشوات لبشتوي إنسان يتسي لي دبي برستر دبي دبي حدام كاتي إنسانة كسجود دبا نابي بيشوي كسركيتي دبي لخواتر بي لدواوي دبي دواوي سي برستر بي ألا يسجد على ثوب متصل به بحيث يتحرك بحركته نابي سجود دبا لسر زليك كزلكي بخوي ونساء بخوي ويا بزولي ويدا زولي يعني قربيتو دو قردة شي دادن يتو لسر دو قردة كي سجود دبا يعنا درست يعنا درسته. فلما أجر بيتوشتك بتوه أبو سجودك إلى سربي. لقته هستو. لقته بروات خاري. أو نابي. ألا أقصد بالسجود شيئا آخر غيره كخوفين ونحوه. هروها سجود جيا. لبي نيتكي يك نيتبي. كلبو تنها نيتكي سجود بي. أي أطمئن في السجود. هروها أخر قرت لنا السجود لمنيتوه. إن شاء الله لدرس داتو أوي طواردكين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وذاكرا. لشرح أصول الثلاثة، الشيخ محمد عبد الوهاب كشرح كي ابن محمد بن سالم العثيمين رحمه الله قيشنا أنواع العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة تأخير. فرميت لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له. المؤلف رحمه الله تقول لي أمان هو كان واجب أن سلمك يما تنهى خوا فلسطين لقال خوايا فلسطين يتر دروزنا كانوا دارنين. بين فيما يأتي شيء من أنواع العبادة لم ينهي المؤلف رحمه الله تيكا كما الله عبادتك من برون أكاتو، كما الله عبادتك من برون أكاتو، وكل شيء أنواع العبادة مثل الأديان، وكل إسلام، إيمان، إحسان، أمس ليه طبعا. وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أمس أنا يعني إسلام إيمان وإحسان أما بريتيا لهمو الدين هروكو يعني لحديث كيك إمام عمر روايتي كردوها لا إمام مسلمة كأفرمير. إمام عمر فرموي قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحدا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. إمام عمر أفرميت على ما مدرسك والرجك ديال أصحاب رضاي خواه النبي زورجا لغير كاتي غير نيوزا كانا لخزمت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ونزاكا دانشتون كان في غمري خواه دانشتون لشوينكا أصحابش زور تام زروي مدرسة كان يلبونا بويل دوري كوبولتو. من الرجل هو جانك كوا أصحاب رضاي خواه اللي بيت كوبونو لكوتو فريكا لكوتو فريكا بيا يقدر كوت ديالا من لا يعني لما كبل المدينة ما خلقك كوا هاتوا خلقك هاتوا كم حاجة ما زبرة خلقك كوا هاتوا ناشية ناس غريبة أثمان لكم تبريا كا كايو تركوا بس هذا بس كا أم بياو شون بو أم بياو كلو بري كيزور سبيلة برا قجي كيزور رشي بو إيش آثار وتوز وغبار وشنواري سفري بود بيو دارنا خلق كلو دروعات تجري عربية دروعات يعني حبكوز وخلو غبار هذا مش هاي ولانا كتر بلقي سبيش بوايا بوايا كردو خود بچای دایگیره کردنی. یه جی اما هم پیاوا هیچ آثاری شورماری سفری پیو دار نو. ولا یعرف منه احد. کس لی بزنم عن ناسی. یعنی هم پیاوا لا دور نهات بو. تاتوز و غبار و منکی من و کمچون خشاکی یعنی مشغول و غبار کردی و کلو پرس بیاقی تاتو کردنی. لگل اوی کلو دور نهاتو کس بانم عن ناسی. خلق ایرش نبو. حتى هات لا يبي خمس عدد دانشت رجب رهن بري هردو شو كي ناوقي هردو شو كي بيروزي بيا غمري خاص الله صلى الله هردو سناو سر هردو غادي بيا غمري خاص الله صلى الله سكر هذا بري مستع تيج أب رجب شو بري مستع دانشت. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. أي محمد صلى الله عليه وسلم درباري إسلام حوال وخبر مدري إسلام شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموه
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فرمويك إسلام أوي كوا طابة أكد أنها بفرستيد خالب كتاب تشيد رزق إن شاء الله نخلين بك البيت شایدی بدهی که هیچ پرستاری وگریه چگل الله، هیچ پرستاری توصیل ایلا آواه، هیچ پرستاری وگ به حق نیه چگل الله، نه هیچ پرستاری وگریه چگل الله، چون پرستاری زور زوره، چگل الله، بلا پرستاری چی نه حق، اما بیشی چی هیچ پرستاری وگ به حق و راستی نیه چگل الله سبحان الله. و محمد صلی الله علیه و سلم نیر رای او، و نیش اجام بدهید، و زکات بدهید. روزی مانگی رمضان بگرید حجی مالی خواهی گورب کهی اگر توانی بود کره یعنی مرجکانی اکر کهده کوا او تکالیفانی کوا لحجه های بود تو میسر بو آسان بو واجب حج بگرید کابراو دی چی؟ کابراو دی قاره صدقت دراسه بگی اگر سو بسنو بی چی ها؟ سو بی کسی کوا یعنی نه ایزن را بیجده تو اگر نازانید شور زاي راسك كسيك بسيار هيك يا كا وقول امتحان يا كا زاي زانية ناي زانية أقرب جوابي ده وجوابك بطلبه يجي راسك أقرب وانوي يجي وانية أم في عوام تصديقي والله ما كنت يا خمري فايق صلاة إلى عمر فربج فعجبنا لو يسألوا ويصدقوه يا مزور سر ما سر ما لما أم في عوام بسيار كا يا ناي زانية بسيار كا معناه ده ناي زانية كاتب بيغمري خاص على مولانا اداته جراس فرد راس فرد بقول لك ايه نازل بك رجيت الصوره قال فاخبرني عن الايمان انت هم كابرا بيوت او كوا تشوكي نابو ازوينا وقع ازوي بيغمري خاص على سلامو بس نابو سر هذا الراني بيغمري خاص على سلامو اي دبر ايمان شي شي إيمان شيا، مثلاً إيمان شيا، قال يعني كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فرميه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. في غمار يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بريتيل شيء إيمان بخوابيت في إشتكان بكتير أي مكان مرة وكان في غمران. روشي القيامة وباوربون بقضاء وقدر خير وشري كابراهام فرموير راسك قال فأخبرني عن الإحسان إذا البار إحسان شي يجيد تعب كاري شي يجيد يخبر إخوة فرموير قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إحسان إيش بأو مرتبة كوا خواي جربه وشوازه بفلسطين يعني خود حاضر كي خود آماده كي شعود هبيت بزاني بالعمل خواه وستاويت مناجاته رجاءه وميده بارار لك خواي جوريه لو كاركان بخاطر حكيت وخو أوي كوا أبينيت وخو أبينيت أقربتوش أو نابينيت أو دلنيا يقين لسر أوابي كواجيه استا كخواي جورتو ابينيت كاتي كان كوا مناجاتي لقال اكي اي برسيدو اكي كفاريك يا هر عباده ديكيت عمل مرتبه كي زوز وبرز ايمانيه كانسان يعني اگر اوا بزانيت يعني خواي جورا مراقب وسريوا اگاي له مشتكي هي اي بينيت اشتكاني ابيسيت ده صلاتي هي مثلا مشتكي او كات اخوا فلسطيني عبادتك جوان تركات رازا وتركات خشوع وترسو لخوات ترسياني تيادا زياتر أكاد كم تبدع الغي أرواتو زور تربيري لاي فروردقارا كوا أم إسها داوا كاريكاني خوي طلبي خوي مراجاتي خوي هو خوي يورد الأمنيت أمش مرتبيكي برزي أرجع كابرا فرموي قال فأخبرني عن الساعة تبع لي قيامتش خور بدري قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل يا
إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما من السائل. قيامت لأركز عزالت إن الساعة

خوش نگذارید. دبروی میشه خیامت هیچ پیغمبر اسلام نزد هیچ ملائکه دیگه نگذارید. خوش کسیک. ام جعفر مخالف اخبرني عن اماراتها نشانه کنی پی بیجا نشانه کنی قیامت چیه نزدی خوی کدی نشانه کنی چیه؟ قال پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمود قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة المراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تو أمانة شن نشاني كي باسكت في أغنى صلى الله عليه وسلم شن نشاني كي خاتني قيامتي باسكت يعني بلوي قيامت حلسيت خلقي أمشتانا بچاوي خويان بأشكرا بروجي المات أي بينين أي بيسن أي زانم شي أمانة أن تلد الأمة ربطها كنيزك عودة دايكي قورقي خوي يعني منال حاكمو دسلا دارو فمان روشتو بس دايكي أصل أوتا كوا دايك قرارو كيت أولاد قرار بيت والله مكيف إن شارك على خيامة أوتا دايك قرارو أولاد منال أمركن وفرمانك ما معناه كيان أول ثانية كوا كسيك حر كان يزكيك مع رأكات كمنالي أويت أم منالا باوكي أعزاد دايكي شي كويدي كويدا خاون دايكي لأردو حالتكيا أمر لاي منالا نك لاي دايك يسا أما بالرشقاري وخمانا بشاو إبيني كوا بدور باوكو دايكا كان هموية أنالينا زلزلينا نار حتيان بدز منالو نقل إما لحمو سبز بيئي سامع وأن ترى وابينيت خلقي رشوروت حفاد يعني بيباتي عراد يعني بيكالوبل بيخاويسي بيكالوبل فقير شواني مر شوان كاره دلاو قصر قصور بالخانية فخر شانازيو كبر عجوبي عجوبي خواد ربرا يعني كسك ابن تادوني كلاوي نبوه كلوبالي نبوه شوان بوه يا شواني جزنا كوتا استا بصر بالخانية قبر دوروه فخرك شانازيك خوي هلانا كجب شكوت مش هيدر وعزام شرحينه قرقه زور الرونو وتاخو من نقي يكودو صدان وهزاران وهزاره هزار ابيلي بدا بيتي طوالي كانت الدنيا يخبر قبونا بريق لا يعني طوالي لا سيكا دسنا كوتا استا حتشي خير بيري ولاك يا امتك واراد وبري اروى وقفاني اوان هر شيء عزي ولك والله تغير توزيع هذا باش انكر ذا كيش بقي فانا وانا فقير وهجارش قندي بو اكريت نودي بو فروشت معلومه هسه وجاي جاي بزيش طبعا جاي بزيش بالتاكيد اخوا برا كمان زور فقير وهجارين حجيت يلا حجيت يلا بابا بيرشمان بلقي يرونو اشكرايا كتون جانيش جايتر بدبختي بو كسي كوا لحرام كو يكاتو لحرام اسر فيكا بو منالي حرام زاده جي كي افرمي ثم طلق كابلك الرشد ويا وقا بسار كاين تو غير ليدار وي كاز دنا سي كيزي نخل كي مدينه بو نل دور شاتو شكر بلغاني باكو جوان بوج شروع السفر يبغى ديارنا فلبثتوا مليا قال له احسن كثر من قالوا ما بديش اذا كان ربك بديش يا بيت ما بيبقى سهل ايش معنى بس بديش يقبو كما القضيه كي شرعي دعوا بهم معنا هو ما جوع جوا بيسوي كفي غبر خاص عصانا والله عندي دعوه ثم قال لي اجد دعاء

حتى لهذه الرياضة فلسطين وعيسي الرش وعيسي الرش أمزح في غمري وقفة صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل زاني وزكي وقت مسيرة كيرت قلت الله والرسول أعلم قلت مخواه في غمري خواه صلى الله عليه وسلم زانا قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وجبريل بشوي كذيك عربي دشتكي هات هات بوشي واقف بسلمي بسيار كرنا دين كتان في البلاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء من هي الدين وذلك متضمن للدين كل أما هو ديهم والدين أما تشيئا أما يكيك للشيوازي في أربوني المزاني علي بشيوازي برسيار ولا وامسوا بالقرآن شاهية يسألونك عن الساعة يسألونك عن القتال يسألونك عن لا هلا لقول على زوره بس يعني يكني محمد صلى الله عليه وسلم أوى بيجا دباري أوى أوى بيجا أما الشوا أما الشيء كذا يعني لا شيء وازي كذا لو شتاني كوال لم يشكي سارة أمينته لذاكر إيه إنسان الثابت أو جايكر إيه قلب خندن شيء وي برسياره ولا أما هم أسلوبك القرآنية هم أسلوبك النبوية هم جبريليش هاتوا لما تستكاني في أغنى خواصة مثلا جب جين كردوا بقوي كواسة حابش بمشي وعزة وبسوبة ودواء أوانيش في العلم الزاني يعني بل وإنسان جاروا إلا مجالسة عن شيط يأتوا اللغو بكريت وغيبت بكري وقصة بكري يا مجالسة كان ببي سوق بس البريت أقل طبعنا محاضر دام لودنيا أتوا يبسيار بيت وتشار بسيار زي هذه القرآن شغي حديثي شغي آياتك كلميك حكمك ينش ركن الركن كان إسلام حرشك وشوي برسيار ترحي كيتو هركي زاني ولا مداتو ناي زاني جاي خد ولا مديتو وكو أمي جبريل عليه السلام كواحد أم موضوعي هم كردو أما أول طبعا أمجال أي كل أنواع عبادة مما ذكره وغيره لله وحده ولا شريك له فلا يحل صرفها لغير الله أم عبادة أنا هموي أبي أبو خواي قرأ أنجام بدريد نابي بهج شوازيك وغير إخواء أنجام بدريد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع عبادة ليلة محمد عبد الوهاب رحمه الله فملك لتوركان عبادة ركعته وإما واتينا قيم كوا عبادة هابلي تيلي بين ركنك يعني شهادو نيجو زكاتو روجو حج قولي لي لبار أوانيا وملا بلقيك خاطر أفرميت وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر أفرميت هركسي كشكوا أما أنا أم عبادانك يزروني أكينوه بو غير خواب كاي بينيت أو كسا مش هم مشيها وباش بيدا كرا هم كافرة واستدل بقول تعالى أمش بلقى كيبوا الشيخ محمد الله أم بلقى كيبوا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مزقوتا كان ملكي خواي قولنو لمزقوتا كان دعوة لغير خوا مكة يعني مزقوتا بوشي شن عبادته وبقولي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربي إنه لا يفلح الكافرون هركس يا دعوة لغير خوابك يا دعوة لخواب لغير خوابك وبكاء يا يعني الدعاء نزاو قران ويا كدعوة لخواب كدعوة لغير خواش بعدك أويا كهجبل جو برهاني كبيني كوا غير خوا والله مي أداته محتاجو بيوسي كي حلقك أو حسابك قلت الله خواي جورا خواي جورا كافر قد سفراز وزقار لاكات كواتا وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد هي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله ورتب على ذلك قوله فلا تدعو مع الله أحدا فرميت آياتي كم كأجيات من زقودة كانت أنا إخوان غير إخواتي أما برستا هو يعني موضوع الدليل بلقي شيخ لمتشيا هو كوا مزقود يعني إنسان مزقود شويني سجد بردنا وشويني أوياك وأنت عما كانت بخيت كارب وخواي جورة طبعا يذكرها أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له غير إخوان ما برستا يعني سجد أبوه غير إخوان موه بوش يجي مزقوتا كان معنى أنا لغير مزقوتا كان جائزة بلكم مز شويني زور عبادات كردنو
مش دبرتن بتعبت أبو أهل إسحاق مزدوجة. وش الدلالة من آية ثانية؟ فبقيت دلالة آية الوبشية أن الله سبحانه وتعالى بين أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر. هركس يكوا يعني لقل خواي جوردا دعوة ليكسي كتربك لشتي كتربك أوشيا أو سجدي بغير خوا بردو دعوة غير خوا كافر يبي.

إنه لا يفلح الكافرون. رزقالي نابيت كافر رزقالي نابيت أقرب كسيك لقال خوايا شيء قد البرستيات با خواه برستيشي هبيت أوابيت كافر أوابي ورزقالي شي نابيت شو خواه قورا إن الله لا يغفر أي شرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك البيش للشريك وخواه قرار دان خوش نابيت وهر قناهي كتر أقر خواه ويسي رسابي لي خوش أبيت أما من بلقى يعني شي يعني هر كسي هو مشركي بمريت أقر إسان مشركي شبيت وبي بوير الدنيا يعني. في خوي لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهانا على تعدد الآلهة هذه الصفة يجد كذا لا برهان له يعني أم يجد يعني ناقم جا كسي كي يكنفر هج بلقي كي بيانيا كخوا فرستي تيكل بشخص فرستي بكيت خوا فرستي تيكل بغير خوا فرستي بكيت لا برهان له صفة كاشفة تبين للأمر أما صفة يكار رونا أمركة ورونا كاتو وليس صفة مقيدة صفة تقنية تعقيد كلاعبة بس لعبة اشتيكو أقر أوابو خلا غير خواب فلسطين أقر أواب نبو نايب فلسطين بمطلقي بحج شوازك لا شوازك كان لهج جورك لجورك كان النائب إنسان تجبو غير خواب نجبو غير خواب روجبو غير خواب زكاة غير خواب قرباني بغير خواب سلبو هج شي وليس صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الآخر أنا مع الله إله آخر قد يعني هيك كسي بلقي بيني كوار لقى الخوايا فرسلا لك تريه هذا الشروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها في قوله أما هو كوار مؤلف بعد ذكر كوار جورك هذه عبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء زور العبادة قال وكو إيمان وإسلام إيمان وإحسان ودعاء كردن فارانا وش أميش هرشيع فارانا وش دعاشيع هر عبادته فبدأ الرحمن بذكر الأدلة على الدعاء وسيأتي إن شاء الله وتفصيل الأدلة على الإسلام والإيمان والإحسان لو يدرج دي لسن إن شاء الله وستدل المؤلف رحمه الله بما يري أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة هاتش أم حديثة صحيحة صحيحة ضعيفة فلا من فرمين ترجماني الدعاء هو العبادة أما شتران بزبيني فصلاته ودعاء أو حديث زور بخوات أسلوبه يعني دعاء كردن عبادته يعني بجي الدعاء عبادته أو جملة كتابة بيشتم أحد زقوانية دعاء كردن شيا فرستلا بس كود الدعاء هو العبادة يعني الليلة لبرجرينجي دعاء ونزاو بارانوي كديته كل عبادة يعني جزء كذا بكل لا ده شعره كله كان بجزء عبادتك جزء من العبادة للدعاء دعاء كجزء من العبادة لرب كل باسكة بوشي بوغرين كدان اهتمام دان با دعاء كردن شكا ناوكروكي عبادتك أنا واستدل كذلك بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين لذلك يقولون أكادوا أفهمين فروردگار تعال فرموي دعوام لبكن لمن بفارينو منيش ولام تان أدمو بلام أو كساني كوا كبر ايان قريتو لخوايان باينو ونازان فيوسيان بخواهيا لعبادتيا او اشناو جهنمو كواتا الليلة يعني دعاي بجي باسكر ادعوني استجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادة ليه الأمدع عبادة إن دعاء كواتا كسي كوا الأخوان نفاريتو أما هرشي نسأل بتا بذل برخوة خوة بزل بزانيت يان خوة بو بزانيت كالبيوزي بخوانية بيبيوش لبرا بر بخوة يقول سبحانه وتعالى أول لبرول أمام معنى أوتاري كواتشيا كواتا دعائش عبادتا بلقو بشيك زول قورو قرنكي عبادة. فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح يقال أوجه بالقصرك دعاء عبادة أقلوا النبوايا أخوة يقول نعم فرموا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين كواتا فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه لله
لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. هركة داولة غير خواب كات فهرشتيك تنهار دا صلاتي خواهي هو مشرك كافر يكسان أبوك أو دعوة ليك زندوة يا مردوة ما دام داوك نكا تنها خواهت أو محتاجة جواجب كات تنها أو شلال خواهي تنها خواهت والله بداتو أو بيوستي ومحتاجيتو حلبك ناوي كباريتو لي كواتا تشكلتو هركس يعني حقي خواه بدأت حقي عبد لفرسنا أيوتا مشرك. ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلا أطعمي يا فلا أسقني فلا شيء فيه بلا ما قد داول زندو يبكيت بيجي فلاخي خواه بدين بدريه قراسي أوام بدريه يا متيك بدان أما اللي بروت واناي مشرحية هيش دياني أما ما عصائي بلا ما أقر أم منا أقر أم داوي كوتو يجو كيش يجو كاكا قراسي أوام بدريه نانيك بدريه بلا ما أقر أم داوايا لكس يبكي ليرنيا غايبة يا المردوة أو يجد بابي شيوا شريك بخوا قرار ده أو كذلك ليرة النية نادو أو بدأت تدو نادو تدو يا أو كذلك مردوة تصلتين ما تو أو يجد بابي شريك بخوا قرار لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن لو تصرف في الكون فيكون ذلك مشكل أقر كسك دعوابك على مردويك يا لكسك ليرة النية يا لكسك ليريه بلا أزاني أما إشي خوا إشي أونية يعني أمكس اعتقاد وقناعتي ويا كوا أمكس إيش أتوالي لكون تصربك هذا هذا كوبك قران كريبك كيشي خوايا كون أم بنا وراء تنحاس خاص وحوك على خوني قران كاري وتغيير تنها لبنا وراء وتخوايك واعلم أن الدعاء نوعان أم صوت موضعي زور قرن قبزاني دعاء نوعان دعاء مسألة دعاء عبادة دعاء دو جور باب زانية ما دو جور دعاء مان هي دو جور دعاء مان هي دعاء كان شيء مسألة دعاء نزاع وبارانو وطلبوا دعوة كردن محتاجي خوت ضعيفي خوت نخوشي خوت تويسي خوت هاوكاري خوت شو تقولك الأخوة دعوة كيت بشي دوما دعاء وعبادة دعاء إيشي هرستن هرستنا دعاء مسألة شيء هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان من العبد لرب دعائك إذا كان من العبد إذا كان من العبد لربه دعاء بارانو دعوة كدني محتاجو في سكاري خوتا كاتي عبد أخوة بريكو لأن يضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه دبروي تو ازاني كواتو بيش بخواهيا ويا فناء ويتبر خواي جورا سبحانه وتعالى واعتقاد انه قادر كريم واسع الفضل والرحمه ازاني كوا خو بتوانايا بخشندايا فراوانا خاوني فضل رحمته مهربانيه ويجوز اذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين اذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول القائل فلا يا فلان أطعمني بلا ما أقدر لدعائي مسألة يا عبادتنا مسألة يا داولا كسي أبكيت لتواناو مقدرتي أو كسي هبي بشد وبكاه وكباس ما أنكريش كاكا ناريك مدريه آيوك مدريه أما لبابي دعائي مسألة يا دروس أبوه ما دام كابرا غايبني مردوش دي وتواناي هي بمسي مرجع بلا أما دعاء العبادة أميتي يعني دعاي برستش فأن يتعبد بأن للمدعو طلبا للثواب وخوفا من عقابي وهذا لا يصح لغير الله وصرفي لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة وعليه يقع الوعيد في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بلام دعاي عبادة برستش أويكوا تو بنيتي او دعاكيت شاوراني باداشتيت لترسي عقوبه سزا ورشي خوا اما ناقن جيب حيت شوازيك بو غيري خواه بكريت هركس يبو غيري خواه بكات او غيري خواه برستو اجد بابي الشريك بو خواه قرار دانيت
كشريك بغادر أكبر يعني الإسلام بيدر أشيت فرشقش أويا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أو أنا كوا كبري أنا يا إخوان ببي بيوس أزعل لعبادة كذني إخوان جورا عبادة إخوان أجن أو عشان ناو دوزخو جهنم أما هل سبب كده كتاوي كمان بس أوي بزاني كوا أم دعاء ترى مثلا سورة فاتحة لم دوا شفيع قاتوا هل هو بزاني يصير كا يعني بشوي زي كرت جوادر روني كينو دعاء مسألة يعني شيء دواء كيت أفارق الأخوة دعاء عبادة هي للذكر للنور للرزق لحاجة معنا سعيه أما يا فهذا سير سورة فاتحة كيف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أما قشتي شيء مدح سناء في هضانا بزاتو ناو سفتغاني خواهي قوية سفاس استعيش بو پروردگار جهانيا أو پروردگارا خاون سوز مهرباني ورحم بزيه تادشاو دا صلاة داري بوجي قيامته هر تو أبرسي داوية رتي تو أكيد أما شيء؟ أما عبادة دعاء مسألة سيركا أجاجي اهدنا الصراط المستقيم أما دعاء شيء؟ مسألة أفرق خوايا هداية من دا برقر راست الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رجاء وعنيك واتو النازو نعمتي خد رجل وسريانا بتوحيد عبادة خواه فرستي نقري يا جاي اواني كوا غضب وقين وخشم دي قردن ونقري يا جاي قمراكان او الا سر يهود مغضوب عليك يا يهود او الا سر منهج يهود فعليك يا نصارى او الا سر مغضوب عليك يا علميا زانيار در بري الدين بو بلان بيتش علي انا كرت فعليك يا عبادته فرستشان بو بلان بجهل لفاميا اكردو بشي غير فاتي خلاص قلت كذا نوك ويهود بن كأخوة خزبي اللي قرد لعريت اللي قردن نوك ونصراني كان من كوا لسر جهل ونفامي بلكو يهود دور موضوعي بيان عشان عام أما جوي حتى عسى موضوعي عيسى عليه السلام خولدين نصرانية كان عيسى هالواصرية ودو كجابية يهود يكان خناعتي أن كتب النصراني كان كوا عيسى وايد يكري بيغمر يهود أوش خناعتي أن كرت قيلوا لولو يعني ويأم بشا يعني همو عبادة كاني بشر نجا رجوة حج جهادة دعوة باقة واضحة قرآن الفردنة ذكرة حموي لم بشا خيرك يعني أو تعني مسألة وطلبة دعوك إلى خواهي قولا يعني أو يمدحو سباس وستعيش خواهك ذكرة صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لخصمت كتابنا بأذكار إمام النويين وتاركان بيشو باسي ذكري شون السرآو هاتنا الدرول السرآو مانكل إتر إمام أتشيت السر باسي دزنيج باسي ذكري دزنيج وان بوأكا أفرمي هركا سيويستي آي دزنيج بكار بيني بسرطة سنة بسم الله بكاتو بيشتريج باسمان كردوا أفرمي سنة الأول وبلا بسم الله الرحمن الرحيم أجر تنهاو شي بسم الله جبلا كفاية أكا أصحابي إيما لمزر إمام الشافعي فرمو أنا أجر كسك لسرتاي دزنيجكي وشي بسم الله لبيرتشوبا لنا وراسة جيبجيكا بلام أجل لدزنيجكي لسرتاي دزنيجو لبيرتشوبا لنا وراسة دزنيجكا جيبجيكا أجر نيكر هتاو كل دزنيجكا بوا أو إتر أوكات ناتواني بيكاتو تشكم محلكي خوي نماوا ناتواني وكو قضاء بيجرتو بلام دزنيجكي دروستا سواء بعمدي تركي كردبي يا بسهو تركي كردبي أو مذهبي إيمو مذهبي جمهوري زاناني مذاهب كاني تريشة لا مسألة بسم الله لأولي دزنجوكم الله فرمايشت هاتون فرمايشت كان زوري كان لاوازن حتى إمام أحمد رضا ورحمة خوالي لبي فرمويتي من بيني ولا بسم الله بيش دزنجو فرمايشت كي صحيح هاتبه بلام لبرؤي لفضائل أعمال وبيش ترباسم كله بالتفصيل دروست إنسان بسم الله كابكاد الرواية كمان هي لأبو هريرة رضي الله عنه يقول لك أبو داود وغيره أيش الروايات يعني كده أفرم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دزنجي كسر دروزني أجر بسم الله نكات شندي الروايات تريشاتو ولا سعيد كوري الزبي زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس كوري مالك وسهل كوري سعد وغيره وأنا رضي الله عنه يقول لك كلا سنن بيهقي يا إمام بيهقي كي كلا بيا وجور كاني مذهب إمام الشافعي لحديثة أفرمي هميان هي ناو وفرموشيتي هر هميان سندا كان يان ضعفيك إتيايا لسرتاي دزنجو إنسان چي بلاتو چي بخواني هنده لأصحاب علماي بابلين زاناني مذهب إمام شافعي كا يكي كان أبو فتح مقدسية فرمويتي إنسان لسرتاو سند وهاي كشاتو من بين بلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفرمي إمام النووي رضا رحمة الله عليه أم قصيك أبو فتح مقدسي فرميتي إشكالكيني أجل إنسان بيلد وكو ذكرك بخشات من بين قيناك بلام لهش فرماشتكي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ثابت نبوة بوية أصحابي إيم وغير أصحابي إيمش أو ذكريان لسرتاي دزنج جودان نناوة أي لدواي دزنج بلاسي إمام كمال فرماشتي هنا وأفرمي يكم فرمايشتيان أوي سنة إنسان بلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سنة أم بلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سنة أم ذكر بخيانة أفرمي بشي يكمي لصحيح مسلمة هاتوا هركسيك شايت من بين الأدوية دزنيش إلا هر هج درجاك بهشتي بو أكلتوا فرماشتك الصحيحة ولا صحيح مسلمة هاتوا وترمذي الرواياتي في هنا وكأيج اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أو الرواياتي ترمذي هر صحيحة الرواياتي كاني ترك سبحانك اللهم بحمدك إلا قلايا أو رواياتنا ضعفك لسندك أنا هيا بلام أكري كاري بيا بكري وكدوي بيا بكري أفرمي لرواتك كدار قطني هنا ويتي لابن عمر وأفرمي هرش كزبلا دزنجي قلتوتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بيش أوي قصبك أخوى لها مبناكاني أبوري ولم رواتك أين ضعفي كتايا وتأجر قصج بكري لو بينا هر أكري حتى لرواتك أفرمي أجر بيني أودو دزنجي سن بناهي كتبي أخوى لي أبوري بلام رواتك كان صحيح مسلم مطلقة كخوي يقول له هر شيء بناهيتي أوري نقل ميوان دزنوجة بودزنوجة كتير لمسند إمام أحمد هاتوا كالرواتيك أنسا وأفرمي هج كسي دزنوجة كي جوان بقري سيجر بلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله همو درقا كاني بهشت هر هج درقا كيبو أكرينو أفرمي للرواتي اخترا هاتوك أبو نصر المقدسي أيضا هنا يأتيك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم سنتك قوليك إنسان
بتواني لدواء دزنو جكاني جيب جيكا أفرمي أم ذكرانا وهابا شي إنسان إمام النووي أفرمي هند لأصحابي مزابيج أوان وتوك الربك تقبل إن جاء أم ذكرانا بخياني إن جاء أشهد أن لا إله الله بخياني إن جاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بخياني وباشتري السنة ربك تقبل أم ذكرانا بخياني لكاتي دزنيجا آهيز ذكريك هي إما سرطة بسم الله ما انكرت لكوتايشا أم ذكرانا أي لناو دزنيجاكا لكاتي دزنيجاكا آهيز ذكريك هي أفرميكم على الدعاء زور هاتوه لبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فقها لكتب كان أنا زور باسي انكردوه ولا إمام النبي أفرمي هجيك إقلوان الثابت من لبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي دعاء كان جبم شوازيه كإنسان يكن جارك بسم الله كر على سباز بو أخوائك آوي كر بباك كروا كمزمزي كر على أخوائك تر آم كلا آوي حوزي بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم ككاتك آوي للوتي وربا على أخوائك ببشم نكي لبوني نعمتك أنو بوني بهاشت دموشاوي شورد على اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه خواه أو روجي هنه دموشاو سبي ابنهم هنه دموشاو رشبن دموشاوي من لسبي كان بجارا كاتك دستكاني أشوى هوارك اللهم أعطيني كتابي بيميني كلا راسي أشوى لا تشبشي يا ربي خواهي جان كتابي نام أعمال نبي بلا تشبنو مسحي سرأك اللهم شعري اللهم حرم شعري وبشري من النار كاتي جوكاني مسحك اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه خواهي بن جير لو عبداني كيوان لقسكان أبي تنهاشوان قسيك كون كباشو تشاقبه إن جهد قاتكاني كاتك أشوى أفرمي اللهم ثبت قدمي على الصراط خواه هد قاتكانم لسر بردي صراط سقام جيرك ورايبك أفرمي الرواية زور لمبابته وهاتوه لعمل اليوم والليلة نسائي ابن سني هنايانا فرمي أنا إنسان وسنة لكاتي دزنجا أم دعاء بخيانه بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم أبو موسى أشعري جيرت وعليه جيوم لأم دعاء خيانه فرمي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي خوايا لقناها ببورة ما لك من بو قوربك ووسع لي في داري هندك فرميانا شار شراحي حديث فرميانا يعني خوايا ما لك قورم بداري هندك تفرميانا ووسع لي في داري وابك كلام مالك خو ما جيغم بيتو سبحان الله انسان جاريا مهما كان مالك قورب جيغم ما بيتو الا مالك يا جارك أفرتك نخوش كوتب هنا ويان مالكي زور قورو قصريكي زور قورو هرشي أكد نئتواني لنا أمالا وقرينا أقل يك دقيقة لنا مالكي خوة دابنش أي ما صح حالتكم ودرز ونازم لمالكي خوة ما ناتوان دانش أم فرماشتن بيركوتو ووسع لي في داري بخوة جاري وهي إنسان لكوخيكا جاقي أبتو بخوة كسي وهي لشاركا جاقي نابتو بي إنسان دائما أم دعائك ووسع لي في داري خوايا مالكي خوم وهالوك كجيغم بتوتيايا وبارك لي في رزقي خوايا رزق كشم زيادك وبركتي تيبك يا رب العالمين على وتم أي بيغمبر يخوى صلى الله عليه وآله وسلم أبو موسى فرمي جنب أم دعائك قال وهل تركنا من شيء آية حشتك إتر ما بتو أو دعائها مو يقرتو تو أفرمي أم فرماشتا كاري بي أكري بلام هندق لزانان بتابتي نسائي رحمة خوي لي بفرمويتي فرمويتي أم دعاء وسنة عينا لدعاء دزنج بكري وتدعاء وتأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لو كانت سنة إنسان أم دعاء بخيانة وكبر اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي أم دعاء سنة الدعاء وأنا بكري أقرتي حدثك ضعفي بتشوكي تيا بلام بقوة للرؤية وكأتوان ري كاري بيا بكري وإيشي بيا بكري وفرمايشتكش أو أجين لفظي فرمايشتك وكو إمام النووي أفرمي كرنا وراسي دزنجك شابتواني بيكي وكو رأي هندك لزاناي ترك فرمان لنا وراسي دزنجك أكري وكل الرؤياتك عرزم كدنو بمباس كدن دوما لزاتي باكي فرودقار لنوري أمكتابي بشمان نكاتو لي أبارينا ولي ألالينا وخوايا أم كتاب بكرة نوري مالمان نوري دلمان نوري غورمان نوري شارو ولاتو نشتمانمان خوايان بركتي أم كتاب بسر أمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بخشك يا ربي خواه أم فرماشتانك أتشينا خزمتيان هموان بكرة شراء الرشن مان بكرة هو كاري نزيق بنو مان لأصحابه لبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم هداية مان زيادة تركبه أم كتابه
آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خشك براني برئيس السلام ورحمة وبركاته إخواتان لسربي أمشب إن شاء الله تاري بسدو همانا لزنجيري باسخواس دو هم لجياني پیغمبران صلاة و سلامی خواهن لسر به که هر لباسی خلقی آدم هن لدرسی پیشوا کوملک اشکالات ها تر ریگه من وکو پیشتریش احماجم پی کرد ایما لمسالی ام بابتانی که باسی اکن هر بابتک اشکالی کی تیابیت اشکالی کی زانستی رخنی کی الحادی ریا رخنی اک لرخنی هر فرق و مذاهبک برانبر قرآن يان برامبر سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شتيك هبو لسري راء وستين بو اوي اشكال زانستيك علاج بكين بو اوي مسلمانان لسر بصيرة بناك الرجل لرجوان كسيك رخني قد لقرآن لشونيك لشونكاني بلنا ما معنى يوايا لقرآن وعلم وعلي بو اي بزاني المقارنة كرن لبين علم قرآن ببي بي ويستي خلق اگر چي بابت علم يكان اوشتاني كوازور جار رخني بيگري هنكي بابت افتراضية واتا واتبابتي صد لصد نية بلي أما اشتكيك لا يترهيش نية كما لك هي أرقام وحسابات لو أني دوائي معوية كشف بيت كهليت يا أبو أتشاك بكريتا ولا بروا إيما ناية القرآن لقى العلماء بقنجينين بلام إشكال علمك باسكين وباس يواكن كدر شيء زانستيه يا قرآن نكتبك جيولوجيا نكتبك امبريويا يعني باس للجنين وباس لوشتانبكا كما لك شتی باس کردو هنک جاره بابتی که علم دید جاروه و ازانی که والا گل یا تیک حالا چه بلام ایم حولا ده انشالله بپی توانا و بپی اوی خواهی گروه مهربان پی معنی بخشی و داوی لیکن علمی باش من پی بخشید حولا ده این کارک بکن که او اشکالو کشانی لو بابتانا هیا پختی بکنه و انشالله کتا بابتی دستی پیشو باس من کرد بابتی مسئله گروپی خوین بو. طبعا ما خواهي قرمي ربنا فرمي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آية لنفسك ليك نفس ممكنة أم قروب خنانة دروس بيت ببي زانست بيش أوي باسي لاني قروب خنانك بكم بيم خوش أهماجي بكم كبزانن بابتي خلقي آدم بابتي كي معجزي كي جاواز لهمو معجزة كانتر جاواز لخلقي إنسان لناو سكي دايكا كخواه فرمي ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أو جعل كترة شوازي كترة لخلق خلق آدم جوازة خواهي قالوا مهربان تنيا عيسى باس أكا فرمي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون جقل ما هيك مثل يكوكو مثل آدم نيا ناكري تقر كسيك بيت رخنا بقري بلي باشا بوشي إما قروبا كان من جوازة لكاتك يا ما هو ما لآدم بوين أجر لآدم بوين أبوايا قش ما نيك جروب ما نهبوايا أما برسالك إذا نستي ما هو الدين لا أنا زانستي كيش جواب بدينه وا أجر شيء أم جوابش ما نبيسنيا بلان بوا ويكسيك أجر جماني كي هي لبواري بابتي جروب يخوينه يعني هر بوارك لبوارك كاني تري خلق إخوي جرم ربان بو إنسان هو الدين هم ولا أنا كاني جاب كينه وا ولا دهات وش أقوم لك إشكالات لموضوع كورب لو من الله آية آن شد گله کی زانستیم پیوسته زنان بابلین مسلمانان به شوی گشتی آگادار بن لو اشکالانی که وادیت رایگان و پرسیارن لیک گروپی خون چیا؟ یه ما خواهم گروپی خون معنیا مثلا و ای زایده و ای ناقصه و ای بی زایده و او زایده و او ناقصه و بی زایده یه ما گروپ خونانه من که هیا لاصلا چوار اساس همان ای لقل بی لقل ای بی لقل او ای و بي و اي بي و او اترى و بهردو شوازكي اي زائد اي سالب اي ناقص بي زائد بي ناقص اي بي زائد اي بي ناقص او زائد او ناقص امشو ان شاء الله بخير اي كومال روشن بيري لبواري گروه بي خوانو ادين بواوي مسلمانا ناقدار بن پیش هموشتا كمي ابت اما بزانين كوا خوان اما بريتيا لا دولان يكي كان هيموغلوبيني سور بابلين جروب بابلن كريات دم الحمر خروكي خوين السوركان وخروكي خوين السبيكان وبلازما
ام سلانه پیکاتی خون معنی لاصلا خوراک خون سورکان پروتینی کی تیه لنا و خوراک خون سورکان معنی که ماده پیکاتی هیموگلوبینی خون معنی پروتینی کی تیه پیوتر انتیجین انتیجین یعنی دجا پیدا کر دجی اوشتانه کوا یعنی ماده که نایله کوملک موادی تر پیدا بکال لنا و خون به هوی جولو و پیکاتکانی پیوترد انتیجین یعنی جینات نال جینات تولید که لناو خواه باوی افرازکانی زیاد به انتیجین ام شوازی تیایا یان ایا یان بیا یان اویا او کسانی کوا انتیجین یان ایا گروپی خوین یان ایا اوانی کوا بیا او پیوتر بی اوانی کوا هم ای و هم بیانی لناو انتیجین کان یانا پیوترد جا پیدا کرکان مستضد دي بي او تري بعربي انتيجين او جروبي خانكي اي بيا هش معنى انتيجين نيا واتم مادة مستضد دي نيا كاو جروبي اويا جاي تري كسك لا ام شو ان شاء الله ثقافتي كي باش لبواري جروبي خانكاني خوتان ورغن لسر الموضوع ام انتيجينا مادة ام يعني يكك لو ماداني كوا كاريغري هي لقل دجا تنکانا لبرانبر یک تری مثلا بونمونه تو کات گروپی خونت ایا دجا تن یکت هی لبرانبری ناوی بیا کات بیا لبرانبری هتا ناوی ایا بمشی وازا ام جورا مستف دجا تنکانا لبرانبر یک تری مثلا بونمونه تو کات گروپی خونت ایا دجا تن یکت هی لبرانبری ناوی بیا کات بیا لبرانبری هتا ناوی

دیکلوف ناک اچه ولتارین اخوا ماده قرصن خطرن زیانی نه بو جستد و ان لی مکه جستد خوې ازارکت علنکا برحال بابتی اوې کوا اما بس ما کرت مان ایوبی چون جابته لګان انسانه لناو جسم انسانی شا عامل یک معنی پیوتی عامل رایزی سی کپیوتر ار اچ به انګلیزی او ار اچ لجسم انسانه اگر او ماده یهبو بونو نبونه کی ماده سالب و موجب جاکاته يعني نبون يعني سالبة مادة R H اثنية أجرهبو معنى وياه خيانات موجبة بالمناسبة بزن لصطة أشتاو بينجي خلقي سر زوي جروبي خيانات زائدة لصطة بانزي سالبة حالتي سالب حالتي كي كم دقمنا بويا برسير ليه ردت بيشو آية آدم شو جروب يكبوتا تا عمل يدروس بيه زانا كاني بواري خوين ألين أجر كسيك خاني أي زائد بو ممكنة منالو نوي بي خاني أي زائد و أي بي زائد بي ممكنة تركيز بكنا لا مميكك لحالة زور زور وردكان يعني أجر كسيك خاني أي ناقص بو ممكنة خاني أي بمطلقي أي سالب وموجبيش يعني منالي بيت منالكي أي زائد و أي ناقص بي وهو اي بي زائد واي بي ناقص يشبه ممكنه اگر كسي خواني بي زائد بو ممكنه منالي بي خواني بي زائد بي لقل اي بي زائده اگر كسي خواني بي ناقص بو ممكنه منالي بي زائد وبي ناقص بي يا بي زائد يا بي ناقص بي يا اي بي زائد اي بي ناقص بي فرق ناك هر چوار گروپك اللي دروسه بي او كسي كوا خواني او زائده ممكن منالي بيت همو زائد كان تابع يعني اي زائد اي بي زائد او زائد بي زائد همو جروب كان بزائد دي ان اعتياديه اگر كسي خوني او ناقص بو ممكن منالي كان هر جروب يك اعتياديه هيك كان شيء ثانيه لا بل هو جميع همو فصائل كان قشتي بكاملي لا او ناقص كسي خوني او ناقص بو ممكن منالك اي زائد ب اي ناقص ب اي ب زائد ب اي ب ناقص ب هر كامل لما نبي وروها اگر كسي خواني اي ب زائد بو منالي تانيا توصل كنا سير جناكيش بكن اخر اگر جناكيش جروبك يعني اگر مثلا بيايك وجني هر دو كان اي ب زائد بون منالي غير اي ب زائد يا نابي يعني نيه جروبك تريان بو هر همان جروب يا نبي تو وروها اگر اي بي ناقص بو ممكن اي بي ناقص و اي بي زائد شيان بي اما بكرتي ام بابت يكيك لان احتمال لان احتمال يكي ممكن جروبي خيني ادم او ناقص بو بي زور اعتيادي و ايش كيش دروس ناقا و همو جروبا كان يليه دروسا بي طبعا اما ام قصانا اكم بو يتأكيدي ليكم اما اما واناكن بين بلين والله اما تأكيد تو جروبي خيني ادم او ناقص بو اشتوانية اما بس بو او كساني كبرسير من لك والله كاك مستحيل ني اگر وانا قص بها مو جروبي كلي دروس بها هيك كش دروس ناكا وممكن يش اخوي قالوا مي ربان لدواي اوي كوا حوال ادم جاك تو اگر بيتو خني ادم اي بي زائد بو اي زائد بو يا خني دايك حوا بيناقص بو بها مو جروبي كان لي دروس بها هيك كش دروس ناكا يعني بهر حالك لكاتي جابو نوايا لما سلي جينات وانتي جينكا خوي غرو ميربان جوازي لبيني انا بك او دروسه به هيك كش دروس ناك بلا من اقري مو جاري كي تستاكيد لسري خالكم او خاليك وازور زور جرينغا او تاني ادم معجزيك جواز لها مشتكانيت بو يا هر كس يدي الرخني امشتاق الرخني كي ناقولا اقري نادروست اقري بلا ادم شو جروبي خن بلا هر شي بو بي او خوي معجزه خوال قرك ريتي گوش چون خوي غرو ميربان ناتواني لا گروپا کانی همو گروپا کان دروس بلام هر بو او کسانی کوا دلیان او ناخواتو هر ایمانیان لا واز زعزعیتیا کدلیان بوش ایمان ایمانیان ثابت نابه او یک پیبل او پر یعنی گروپی خونکی او ناقص بو یان خو ای زائد بو دایکه حوا بی ناقص بو همو گروپا کان لی دروس بیو کی اما بنسبت او بابتی خوین رژی خونکان لجیهانا بو زوری ای زائد نسبی لسطة سيوبينج بوينت حوتا لجيهانا لسطة سيوبينج مروف لسر زاوية او نيا اي ناقص لسر طبعا وكو باس ما نكر بلازما خيني او كساني كوا اي زايدا ما ديكي انتبودي تيايا بناوي بي واروا ار اي تشان هي بوي بي او تري اي زايد

سنی که این ناقص لعالم لسطا 6.3 یعنی نسبه که زور کما مروف کانی سرزوی 6.3 این ناقصا ماده ای تیایا پلازما که بیا بلام ار ای چی نیا پیه و تری این ناقص اوانی که بی زائدن پیش تعریفی مصطلحه کانی بو تاکر بوی بخیرات مسریا اما روشن بیریه که بو او کسانی که وار کسی که پی خوش زانیاری باری خوين وشتكي خوي هبي او كسانيك خوين ان بزايده او بزان لعالم لسطهشتو نيو لسطهشتو نيوي خلق خوين بزايدي هيا انت جيني بيا دجا تني ايا ار اتش هيا بو اي بي او 3 بزايد او كسانيك بناقص لعالم يكونيو لسط يكونيو لسط لعالم بناقص يعني هيا بوش يوازيا انتي جينا كي بيا دجتنا كي ايا ار اتش نيا اي بي زائد هناك اي بي زائد لعالم سي بوينت 4 لسطي بي اي بي زائد يعني هيا ماده كي يعني بابلين خروكي خويني سوري هردو ماتي اندي جيني اي بي تيايا بلازما كي دجتني نيا دجتني نيا ار اتش هي بي او 3 اي بي زائد اي بي ناقص هر وك اويا بس ار اتش هي ار اتش نيا او بابجين دجتني شي نيا وكو باس ماك لويا لبرنا بوني ار اتش بيتا اي بي ناقص كلصتا لصتا 0.6 امن كم ترين نسبه 0.6 وات لصتا نيو تقريبا نزيك لصتا لدو صتا يكس لسر زاويه خوني اي بي ناقص هي كرجيكي زور زور كما خواني او زايد لسطا 35.4 كتقريبا لأي زايد شتي زياترا اي زايد من 35.6 ام 35.4 زوريني خلق لعالم خواني او زايدا دجتن طبعا بس ما نكر دجتني هي اي و بيشي هي دجتن بلام انتيجيني نيا انتيجيني نيا بويا اويا اگر انتيجيني بيت يا اي يا بيا اوانيا انتيجيني نبو بيت او دجتنا كاني ايوبيا ار اتش هي بي او 3 او زائد لو ناقصك لعالمها 6.6 لسطي او ناقصه هر وك اويا بس شيا ار اتش نيا او تقريبا بختي بابتي لاني جروبي خوينا حزم كروكو زانياري مسلمانا ناقداري بن وبابتي كش جوابي او غمانيش مندايا وكا اي ادم تش جروبي كي خويني بو اما جوابك اي اما اويا وكو لاني الدين ادم خاضعني بو قواعدي امشتاني كواخو من همانا امجارة طبعا ام بابتا من زورم بوتان سيولة سل امشتا يكيك لخالكان بابتي جياوازي رنگا او بابتيك يعني سباسي بكون زيكي دوانزل اپرام لسرون وسيبو بلام درنيام حاضركا دريجة بيتو سودية كيوايشي نابه علميا او نبسا بلام اوي قرنگا يعني اگر سب ما نوه چون رنگا كان دروز بولا آدم پيسي سورو رشو امان ام رنگاني كهيا من اول انا علمي كشم قشتي نوسي واغير ان شاء الله خويا قالوا لي مال داتو يا رمتي ما يدا ام حاضر انا بكريت كتاب اتوين او معلومات انا اضافه بكين بوي بوي لم حاضر كزر اما جي بيناك اتشين سر قناغك لقناغ كان تر بابتي تر خويا قالوا لي مهربان انساني كدروس كردوا خويا فرمي يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يعني تو ام لك لم كاتو باسي خلقك يكي كتير لخالة كان كخواي قرمي تسوية تسوية تسوية معناي چيا تسوية معناي دروس كردني همو اندام كانو قنجانيان بيكوا دعاي فعدلك واتد شاكاري شاكاري مثلا بو نمونتو بيويسد بچاوا اما تسوية بو بينين بيويسد ببستنا دعاي بيويسد بتعديل چاو لكيوتا دابن ره لوت لكيوابه دم لكيوابه دل لكيوابه معيدة لكيوابه شوينكي اگر بانو خوار مجال قبولناك بهيج جوري فعدلك هندك لقراءة كان فعدلك يعني تعديل تي كروه تعديلات تي تكروه جوانكاري تي تي كروه شتاكاني لجي خوايا يعني مثلا پنجتي بو دروس كروه لنوكي پنجكان تابه نينوك بيت نينوك اكلا كوي پنجتا بي بو چي پيوستا بو چي پيوستا نينوك من بي لكوي پنجتا بي آيا او مادة لو مادة نبه كدريج زيادة كان يعني بن سخودانو نینو کرد که آن یک مادن یک پیکاتن موی شهر همان پیکاته یا لیسک دروسه بن با چی نینو که دریجه بیا مو حفته یک بیا چاکی که با دان دریج ناوه با مو دریجه بیا با چی یعنی من پرسیارن
بوچی کرتیانه کان من زیاد ناک مثلا من کشی موادن پیکاتن بوچی زیاد ناک اما پیوتی تسویه و تعدیل خوای گوریم ما فرمی الذی خلقک فسواک فعدلک یعنی امن نشانه جوانکاری خوای گوریم ربان ل ایمیا لشونی خوای دایناو لازمی ام جوانکاری انا کوملک جهازی بو یم درس کرو یما سر رای اوا کوملک اندام مانیه ام اندامانا پیک هاتن پیوتر جهاز واته کو اندام ام کو اندام انا گش جان پیک اذا مثلا بونو نمی گرك ما نقصب کین بس زوان کافی خو زوان ابدا پیمانو قصب کین نه بس زوان کافی نه یعنی بو قسا کردن تو پیوست بس یه بو هناسی بالکش پیوست با قرقا پیوست با ناودم با زمانه پیوست با دانا پیوست با لیوا پیوست بس جی صوتا یعنی اوتاری صوتی پیوست با حتى قسأك يعني بيوست بلوتا يعني ميم أو حرفاني كبلوت درجة أو حرفاني مخارج حرف كان شون درأكي زمان شون أجوليني شون انجا بيوست بميش كبو إعاز بنيري بو أوي لخ يعني أو إعازة إعازكي لخارج بيان ولا وعي بي آخر هنك إعاز ماني لميشكا إعازكي لدروي طاقيتو يعني سمنا قال بيتو لزبا ميش كي خوم قسل بير لقسا كان كمو حرف كان دركن بوتان دم بيتشي تيكا نازم چي بيجم بلام سيري كي لا وعي وقصا كم من يك ساعات قصبو يوا كم ببيع وي زمان يك توز ام زمانا بارچه گوشتي نرم يك توز اسقاني تانيه حال بين سيودو دانا يك ساعات قصا كي دان برزيتو يعني ها بر دوام حال نو مطحنه كا بر دوام او دانا گوشتي گاور دكابوتو كچي زمانا ل بين صالي جاري اگر زوانت بر دانت كيجي اه زوان ايت تاريخ تصور يعني ام تعديل وتسويه ما زور جوان كاري اگر بيتو يك جار یک جار سالی جار زوان یعنی زوان تا چه بردگانت اوش با هوی چی وی؟ با هوی وطانی کومل اک میشکت مشغول بیرت لای اوانی اگینا میشکت مشغول نبی قط با خود دانش و ساعت قصب که بزند قب نکیت زوان تا دگمنه حالتا که زور دگمنه جاری وی التهاب یک روی داول زمان تا یک توس استور بوا تو پی نازنی استوری که رک استوری که بردان تا که بی اگینا شتیوانیه یعنی خوای گرو مهربان به هموش شیوه سواک فعدلک و یک کاملا جهازی بود من درست کردم. جهاز که از یانزو جهاز لیانیه من هی پیوتری کو اندام. هیکی که آن پیوتری کو اندامی سوران. آوکا ایشی سوری خون منکه. هیکی که ل جهاز که آن پیوتری جهاز پیوتری کو اندامی هرس. جهازی هضمی. چند ماده که پیکه و یارم دما بوی بجای قرقا بوی قوتی بود. سورنش که بوی نقلی که معده بوی هضمی که امعاء وترخ ولا كان بوي دايبه زينه معي دقيقه معي غليظه مستقيمه كوم بوي درب تشتي امانه يك كومل الجهاز بيكوا اگر اول نبيت يك روج بس يك روجم جهازه يك للجهاز كانت بو استلم لم جهازه يك لاندا مكاني لا شيء خيب كوي يك روج ناجيت ببر دوامي تو كابره 8 90 صاله 90 صاله ما جيزانه بيكوا بيارمتي يك 3 بچ جوری یک یارمتی دن بکاملی انجا پنکریاسا جگره زاله لیک رجینکانه غده دی لعابی پیوتری امانه گشت یارمتی داری هضمه اگر بیتو امانه نبن هضم رو ناده یک یک لجهاز زور گرنگکان بیتان بخنه لام حزکم اما اگه دار بن اما اما ثقافته برامبر نفسی خوتن جهازی غده دی صمه و تا کو اندامی کرر جنا خوی طبعا ابوای ترجمه کردی که بیاد کرر جنا چکا صماء نکر صماء یعنی کر بر حال با کردی پیوته کو اندامی کرر جنا اما نه ایشان رجاندنی هورمونات رجاندنی هورمونات با جسم انسان ایتر اما نه طبعا رجاندنی پینیالی تیای کپیوتر غده صنوبری هیپوفیزی تیای کپیوتر غده نخامی غده درقی تیای پیوتری تایروید غده زعتری تیای پیوتری تایموس غده کذری تیای پیوتری آلگی ادرینال غده دی تناسلی من هیا که ماده هورمونی کنه که ربطی بابتی جنسو هیا ام غده دی صماء مسئول لا موضوع پاراستنی لانی مزاج و طاقت و اینکانی تو یعنی مثلا بون نبووی دلت خوش بی هورمونی که افراز که گیانت دلت خوش بی دلت خوشه به هنی خوراکه یا او هورمونانه افرازه که انسان بیخواه مثلا بونمونه زعفران بخوای
هورموني دلخوشي إفرازكي هنا حبوبة حبها يسدروس كراوة أي خوي بوي أو أنا أو هورمونانا أجر بيتو بمواد بدرمان إفرازي بيبكي كما كمان غدك غدي صمات نخوش أكوي بون من يكيك لهوكاري إفرازي أما ثقافتك يزور جرينجا بزانن يكيك لهوكاري إفرازي هورموني دلخوشي تلياق ومواد هوشبة أما دانيك بكاري ديانن طبعا ما نزور خفت بان زور بطاقة او مادة انا بكار ديانن او مادة اروال انا وجسم تاقر امتصاصي هرچي هرچي هورموني دلخوشيت راي كيشه كراي كيشه بوت افرازة بيقشتي بيكوا خوشي كومالكي تيايا حسب نشو دلخوشيه كي كاتي كوا درمانك لجسم تا مفعولي كما بو نما غدد صماء ناتواني هورموني دلخوشي انجا توشي كآباوي يكسر جسمت هوارك خمو خفد دعوة تقري هوارك يجي دي زوكن زوكن تلياقم دنيا بوية إنسان آلو دا أبي بيوا زور زور خطرك آلو دا بويتا أوشتوا يعني مثل بونو ناقر بيتو يكيك لسطها بينج آلو دا بيتا أما دانوا دو سال بيويسي بدرماني كبر دوام دكتور درزي ودرماني لبدا بوي بيتا مروفك ياساي يعني لإنساني درجة اگر آلو دا يكي رجي زياد كر كامل او إنسان هيك صفة إنساني نامنه أبيت حيوانك أجلك درندا بوتوزة تلياق عمدي باوك دايك خويب كوجي بويا لبال أمانة جرك ما أمجب بابتي يبكم أم بابتي غددي صماء مسؤولة لاني دروني إما مترابطا بيكوا أجر إنسان بيتو خوراكي تندروس بخوا وسكس جنسي تندروس بكا إفرازي هرموني تواوكا أجر بيتو إنسان جنسي تندروس نكا برقوا يعني بشوية كتوند يا بياوجن بيكو خوشويستيان نبي يا خوراكك خوراكك بكبدلي نبي وبيخوان بهر جورك لجورك كان إفراز هرموني سعادتنا كمزاجي تاني بطاقة خوارني كي ناخش هذا لا ميواجن كابرا ترشف روجه ما تشيك عايشي بيبري خوارده أو قسل هو واتوا حقت يعني كابرا يجي بيبري خوارده كبيبر بخوا بيبرك لبرو غددي صماي حساسيتي بيكا إفراز هرموني سعادتنا قال لخوي توريا لو لا جن تشيك عايشي بيبر خوارده او موضوعك يا بيبر خواردنك خواردني تندروس جنسي تندروس كما ثقافية كبدا خوايس لنا وكم القاية ما خلق قشتي بو خوي لجير وخريك الشيطة بوي ولبان جو حال بيجي كاك الجنسي ها بس جنسك عيبناك على خوينا جنس غريزيك طبيعية همو كسك هيتي يعني نعيبا نبي شرفية نبي كرامتية بلا خواي قولوا مربان تنظيمي دانا وبشيوي حلال بشيوي كوا طلب بيغمبران همان غريزين بو جنيشان خواستوه هیچ عیب و عاریکی تانیه. بله، مگر ثقافت من برانبری نبود، او کاتا هرچی کیش خزانی اگر تو بود او، اگر پیاو جن، لعنتی خوراکیان تنظیم کن، لعنتی جنسیان، بشویی که منظم، بشویی که باش تنظیم کن، همو کیش عائله کنن علاج بیش که هورمونی سعادت افراز کن. بر حال یکی کثیر لخاله کن کربتی با غددی صماء او هی بابتی لعنت درونی کتا جکل بواره کیتر. حالتي غددي صماء كاتكوا إفرازي هرمونات لجيغي خواياناكا بون منجن لكاتي عادة لكاتي سوريمانانا كومول هرموناتي أجيريته كومول هرموناتي إفرازكا بطاقة تورا ينازم أجر إما لم ثقافة بزاني لكاتي سوريمانانا بياو بزاني سوريمانانا خيزانكا ينزيكا تورا أبلا ملقصناكا هاواركا دنناكا منالكان إجن باو دايكم بواكا وازيلي بيركور كاتي توربونيتي حق خويتي بات توربي وازيلي بيرا اسايا مجالي بدري لقلا ما كاتك سوري ما غانيا خوي ناخوش بيني خوي ناخوش بيني لا خوي دو بش كتي بو مار ميل كتي بو مثلا افراز هرمونك خو كان يقرته مو اوا افراز هرمونك كان بيغم اصلا لحدتي كافر هو حلم يحدث الرجل به نفسه بابتك نفسيه بتخوبت اما هيك لوانيه افرت لكاتي سوري ما غانيا خو بيني دو بش كتي مار تي بو يكسر باني الله سي يكسر تليفونك ما مصالح خو ما مشو دو بش كات بو برسالة منك علم داد يعني صوري ما عندت نزيك إجاه جم ويتني بابي يعني أوايا برسالة ملا يتركها لكسي كتركها ملانية رقية خينا إجاه ما مصاج يعني مشوف خويك مين لخو ما دوبش كاتبهم إجاه أول جن شو تجيان تو جنة كي باكستانية هلا جيان تا خلكي فلان شينا ونا بهاراتي خواردة ناش زين لخوي بس يكا بخوي ريك كات الجن لي مش ترسي كات ترسيا ترسي جاري كتير خدادي صماء إفرازي كمالش تتركها او نتره لی زاله یا تو هم جا شوکی تره خیم جارت معرکه لیویتا اجدی ها دو بشککه لیویتا دیناسور رک خوکانی هم جایجا بخوار راسته که ما مصد تواو یلا بیا قرآن کن قرآن خیم تبانیا لکاتی قرآن که هز بواکا غددی صماء
هستك اشتكى لك يعني ام قران شريتك هكا غدا دكان يكسر هرمونات الرجيه يكسر سكاده هوا الهوارش او ام جنى اجر جن يبو هوارك لكاتك اور الشعر يدل دارج بها هوارك لذلك اذا سكان وطن باسكر بهالحال اما بابتك موضوع تختي موضوعك لبر او اخر قسم لسلام بابته ابو برام دريش كرو لبر مجتمعي ايما يك كيشيك لدروني هابو دروني مندوب غدد سمائي افرازی هورمونی که کرد درونی تیک دا میزاجی تیک چو بچه ولای دکتری که جن شیت بود سردانی دکتری درونیه که دکتری درونی خوش شیت خانه نیه که دکتری درونی مسئول لام خودتی صماعی اما که پیوسته اما ماوی جاره پرسیب کن من هاوری خوام هی دکتری درونیه چند جرت ایسه استشارم پی کردو حالتی کم بود ما دکتر اما چونه و تیتی او آواه جاری چون با مالیان جاری چون با عیاده کی يعني عيب نيم تشيل بو دكتوري دروني كاتي مزاج من تاونيه يعني ميك كلا لا بيك هاتي اما ما ديك يمه يعني يقريك تشوف دكتوري دروني درمانك يورك لا دكتوري دروني راويشك يورك لا دكتوري دروني معناه يعني الشيطه باش ما نخشي دروني نخشي دروني نيامه اما حالتي كي اسايه كهمو من حاله درون من مندوبه كاتي درون من مندوبه يا موبايلش كنين يا دين لجنه كان من يا لجنه كان من اللي ما ندا يا راك الا ما ايبو واك تشوف لا دكتوري دروني كو ترى مش شرعي بوشي كاكا بو دي لجن بوشي بوشي الدنيا ني تيك او انا خوشي دروني وا دي لجن او وا موبايلك تشكيني او وا كلا دي لديار او وا قفا قري لتشد قفا كيت الزوان خطا قفا كيت دستا او انا خوشي دروني حالتك بس ما تاني مزاج التوازن مزاج تاني استشاري دكتوري كي دروني بك اسايا هيك عيب تاني قالك ما مروشن بينا وكم القام لازم دوبيتو كسر داني دكتوري دروني نخوشي دروني نيا سرداني دكتوري دروني بو پرسیارکن لبابت یکا کوا او ازان موضوعی غده کانت چیا بو غده کان یکا کن لو جهزه کان کربتیان با یکوایا افرت ماده غده لیمفاوی سا مثلا یکا کلوانا مناعی لیمفاویا غده برزه بیتو غده کی التیابکا حل خویو توری حل خویو شرف روش مزاجی تیکا چکا غده دی فمائی افرازاتی خرابیه یا بو خوی پیاوکی لیتی ناگیا سیرکی طلاقی داوتا بولای من والله ما وصلم جنب لخوی توراوی ده بیوک زن بود تو رایه ده خود ده کی نخوشه ده حالتی کی هیا ای صبری لسر بگره تو همو جاره تو رو بیو طلاقی کی بده آخر سی جار تو رو بیو مال تو رانه بی ای تو همو منگ جنب خوازی ده تو حساب که سالی دوانزه جنب خوازی ای زوره که یعنی هر اون علاج که و تنه سر دنی دکتری کی درونی بکن و یکو بزنه کی شکی چیا افراز کانی بزنن هورموناتی افرازی چیا کاتی سری معنی بزنه کاتی حملی بزنه كاتي التيابي غدا دكاني بزانا توربو توزي صبري لسر غير دعاوى كاتي توري كاين امام جالسه تولو تورب ان جاو صبر لسر تو غير تواو كاكا امامو كي شوف كي زانا كان معنا بابا تكان ليريا كات جهازي تر جهازي مناعي لنفاوي معناها جهازي عضلي معناها ماسول كانا او تاركان واني كوا ام ماسول كاني غرتوا راي غرتوا بيكو همو من اوا بيك هاتي كي كامل بخمان دين بوكزا دين لديوار بلوك هلا جرين اما جهاز عضلي لقل اسكا هيك كان قرتوا هيك لو انا جهازي عصبيه هيك كان لو انا جهازي احساسه حس حواس كان من هستوى ركان من بينجستوى ركان هيك لو انا جهازي تناسليه جهازي تناسلي اعضاء جنس اواني بين جنوب ياوا هيك لو انا جهازي تنفسي هناسدان هيك لو انا هيكلي عظمي اسكا كان معنا هيك لو انا جهازي درداني بيوتر اخراجي بيوتر هيك لو انا جهازي ميز جهازي بولي بي او تري برحال انا كمال اجهزن بيم خوشو اماجي بي بكم كبزانين ايما بيك هاتي كي زور اهلوزين قشت ماده كانوا اجهزه كان يا من قشتي هاوا يكو ربطي هاوا يكو سمن اجر لمالو بلو بيم بو محاضره لقل خزانه كما بكم شرط يم ليرو طريق ساك فمكاك جان خوت زاني تورو اجل لمالو بمزاجك يا سايبم تيم نرمي براني فرس تي عادي شنو بيو با ويكو سرکه مزاج معتیاد بو اجهزه کان من ربطیان با یک وایه کاته کی شمن خوراکی کی تندرست خوم افراز یعنی حسیکا جهازی هضمی ربطی بلانی افرازی افراز کان یان موهایا نفسیا سکردنم بو اعتیادی ابینی خلق شونه بو شونه سب بی ای شونه بی ای گرمیان به عام طبعان گرما طبعی گرمی زاله بسن تو ری یعنی ابینی یعنی زور قصب کی یکسر طلاق اخوان یکسر تفنگلا گرنا ام حالتای شونی وایش هینیا يعني حتجيب كي أعصاب بقيته أو برشك هكذا تورم اعتيادي فلما لبرو بيئة كان مجتمع كان وايا كا
كار كردن لسر أم بابت التيجيشتن لبيك هاتو ماهية إنسان كأخوي قرمي ربان أم إنساني دروس كرو فسواك فعدلك لما هي تتيبقين زور بك يشكان من علاج به زور بي مشكلة خيزاني كان من علاج به زور بي مشكلة ذاتي كساياتي من لناو كومالغا كاكا تو بيرا برچاي خود تو وزاني گرنگي بيك هاتي تو بس سريكو دو دسو دو قاچو نان بخويتو بخوي حلسي بس ويا تو بيك هاتت بريتي لكساياتيكتا كساياتيكت مهمة تو كي او تا 8 مليار كس لسر مروفا يقشتي سري هي يقشتي چاوي هي يقشتي نان اخوا يقشتي ابيسي يقشتي قساكا يقشتي زمان زاني يقشتي بلان بيكاتي كسياتيكي زلامي وايا او اندس سوكو سليم الناو خلقا بالاي ليه مجوان ترا چاوي ليه مجوان ترا قسلي مجوان ترا كازماني پاراو ترا دنگي خوش ترا بلان لبرو كسياتيكي بي قيمتي بيگاندو نيتواني وابو كسياتي كي دروسيكا كسياتي او بيكاتي كلناختا دروسيكي او تعريفاني بوتو بو جيان چون لجيان تيگيشتوي تیگیش نکانت اجهزه عصبی چون بیره کاتولوژیان دماغ مشک چون شتکان خزنه کالوژیان چون پرورده اکری پرورده و تربیته چونه بنمای جانت لسر چی داناوا چی گرنگ تر پیش چی پیش چیا اما نگشتی نظریات جیان انسانه بویا ابینی ام اجهزه مترابطانی که خوای گرم هرمان دروسی کردو پیک و کسایتی دروسکا زلام دروس اکا بالای بچوکا تا مچایو اگر سری کرد لوچه بزید بیت حالیه بلام اوندگ گرانه اوندگ قرصه اوندگ هیبتی هیا نه ولی لب دمیا جولاب کی زلامی واشه سری بالایی که بالای آونی آم پای ناومز گوتهی مامی جوان جوان بس کاتی سری که لناو مالو شقیتی آلاتن نالکانی خوی نالکانی خوی شقیتی آلات بو لبرو کسایتی که لنا خو ناخی کی ضعیفی دروس کردو بوی اما لامپی که هاتانه زور گرنگتی بگی زور مهمه لخلق آدم باسي مبكي آدم بريتيا لم كومل أجهزة معدت نخوش أكوي بيويست بيت استشاري كسي كي شارزا لمعدة بكي چاوت نخوش أكوي كسي يقل چاو هر وها درونت نخوش أكوي نخوش ناكوي ضعيف أبي اشتكي بسرادق إفرازك خرابه برسالة دكتوري كي دروني أكي بوه جيانت بتنظيمي بروا بوه ريك بيتوا أما بختي أو موضوعي كي مروا باسم كر آماجم بيدا بابتي بيكاتا كاني إيم أبو أجينا سر قصة تشيروكي دروس كردني آدم. يترى أما بابتي الرودا وكيك كشون أبي القرآن بما نقرته السنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هؤلاء دم لو تاري أمره بكرتي باسي أو كن كخواي قالوا مهربان لقرآن باسي خلق آدم من بقونا غمراحل بوكا. مثلا هيك لا كان خوا القرآن باس كافرمي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتدري جاء أتكن كلا سوري بقرة أخوي قرر مهربان باسي أكابو من وأروها لآيات كترى لشون كترى خوي قرر مهربان بمن باس كافر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا لآيات كترى خوي فرمي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا كم جرى من نفس واحدة يا الله من ذكر وأنثى يعني لدوان أما نكمل برسن دينا بيشوا بجواب عن بزانين تاك بتاكشان جواب دينه بخيره بسرياتي يبري وأروى خوي القرآن فرمي وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين يا فرمي إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أجل سورة صاد أخوة فرمي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين بكرتي باسمان كروتمان بوتشي چون ملائكة كان زانيا بيتان دي نموا ملائكه چون زانيان كوا خوي گورو مهربان لسر زويا امانه دروسك او فسادك هنديك الين جن لپيش يابو هنديك الين كومل قومي تربوكا ناوي على اسرائيل اتو كناوي القوم حن بن طم رمبو لپيش جنيشاتون لسر زويا شر يان كدو مشكله ناوتو هنديك شانلن هر لخلقي ادم ولپيك هاتو شيوازگي سيريان كدو زانيان اما كيشا اناتو هيك كتير ألان لكلمة خليفة وريان قرتوه لا وترك بس ما كده وشي خليفة معناه كذا كأحكام إخوائي جورم مهربان
لسر زاويه جبهجيك طبعا بس ما انكر امان شيوت من هندك لزانا كان الين خلافه بو معناه كباس ما انكرت من اويك كسيك بيت حكمي خوي غرم ايرمان لسر جيك لسر زاويه جبهجيك هندك لزانا كان الين خليفه بمعنى جيروي جن هندك هندك تريش الين يخلف بعضهم بعضا يعني خليفا او ان امريكي كتردت تشوينين خليفه بو معناه دي بس هذا تابع بتكاب تشين نو موضوعك وان شاء الله يلنو بو درس كتير ابو سلمى ابو سلمى كرو عبد الرحمن جرته لابو هريره وفرميه بيغنبري خوا صلاه وسلامي خوا الى السربيه طبعا افرميه ابو هريره روشي كان رويش بو سرداني الشام شو بو كيوي طور بو نيوش كردن كهاته ولا جيش هيك للصحابه كان وتي لكيودي وتي شو بو كيوي طور نيوش كردن فرميه بيغنبري خوا صلاه وسلامي نهي كردوكا انسان سفر بكا بو غيري مزغوتي حرام وانا ابو هريره بشيمان بويا ولا شونك بو كيوي طور الله برسيارم ليكر كقرامو أبو هريرة الله كقرامو وقايش ما كعبي أحبار كعبي أحبار جولة كبو الله باسم كرتم بيغنبري خواه صلاة والسلامي خواه لسربي لحديثي كبومي باسكر فرموي باشترين روج روجي جمعية كخوري بسلاح الهاتبه آدم لروجي جمعة دروس كردوا ولا روجي جمعة خواه داي بزاندو تسرزوي ولا روجي جمعة خواه لي خوش بوا ولا روجي جمعة مردوا ولا روجي جمعة روجي قيامت هلسي و همو روجي جمعيك لحد سكاواتوا الله لا همو روجي جمعيك همو حيوانات جقل انسو جنبه همو انسانات همو حيوانات جشتين تشاورين جوان الخستو بوي لناكايك الصور ليه بدره ودنيا كوتايبه بي همو جمعيك الله إلا انسو جنبه الله امقسانم بوي كرت كعبي أحبار باسي يوم بوي كرت الله وتم باسي كرت لأيكيك لقسكان يا الله وتم پیغمبر صلی الله علیه و آله سر به فرمی لا روز جمعه ساعتک هيا ساعتک کما و بدس چوکی کاتو فرمی ساعتک کما کاتی کی کما هيا لجمعه هر کس یک دعای تیاب کا دعای تیا قبوله الله کعبی احبار وتی نخر لمل تورات بینیو مان الله لصالک یک روز هيا نکله جمعه الله وتم نا پیغمبر صلی الله علیه و آله سر به بخومی فرمو لا همو جمعه یک او روز هيا او ساعت هيا الله التوراة لبدسها والتوراة كيكروا قريا قريا كعبي أحبارتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسي فرموا بيغنبر صلاة والسلام يخوى إلى سربية أو تالى التوراة شاباسيك طبعا أبو هريرة دعاية الله كاتر رويشت موا شوم عبد الله كوري سلاما بيني دوباروت ما أويش وتم لكعبيش مبستوت كعبيش لتوراة بينيوتي كالروش جمعة ساعاتيك هيا الله عبد الله كوري سلاميش وتي دروي كردوا كعب لتوراتها عليه لصالك هيك روجا عليه وتم سيري توراتك قالت قرايه وتورات سيري كر بيني وتي راسي كردوا كعب همان شويه ما بس مليرا او ابو خوي قرم يربان لروجي جمعيه ادم يدروس كر بچن قناغي يا كم جار خول دعاي قر دعاي قركا داندرا تارش ابو بوني لهات بيوتر حماي مسنون دعاي خوي قرم يربان شكلي ادم يدروس كر تاوش كو ابو دعای کوش که او بود دنگی کلیه و آت پیو تیر سلسال دعای خواهی گروه مهربان تسویه کرد و آتا اندامکانی بود روز کرد دعای تعدیلی کرد و آتا چاکسازی تیا کرد خواهی گروه مهربان شونکانی لجه خواهی دانه دعای ماوی خواهی گروه مهربان جستی آدم واز لی دینه دعای روح حکات بریا لو ماوی که جستی که واز لی دینه شیطان لقای پیو آکا حول دم لدرسی داتو انشاءالله بشیوی که چیروک امجال درچین لم بابتانو بابت لیانی خوینو امانه بشويكي تشيروكي ادائكي قصابه بادائكي بانورامائي باس الشيوازي دروزبوني ادمو او خالانيك ولا قران والسنه تو اماجي بيكين خوي غرو مهربان يرمتي ممدا بتوانين باشترين شيواز ام بابته بغينين ولا خلاف ولا خراب كان دربتشين خوي غرو مهربان ان شاء الله هدايه ممدا بو كامي حقا ولو شتنا بدور بان بغريك وحقي تاني وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

لگرنگترین پایەکان و ڕوکنەکانی علم بریتیە لە بەردەوامبوون لە سەری و دانەبڕان لی بەڕاستی و کەسەی کە سەبر ئەگرێ لەسەر علم و بەردەوام ئەبێ لە سەری خوا سبحانه و تەعالی فتحی بۆ ئەکا گەرچی مێشکیشی زیرەکی کەسانێکی زیرەکی نەبێ یعنی ئەکرێ کەسێکمان هەبێ زیرەکیەکەی مامناوەند بێ بەڵام بەهۆی زۆری پێداگیری لەسەر علم و بەردەوام بوون لەسەر علم خوا سبحانه و تەعالی فتحی بۆ بکە ولا ترجمية كي لفقهاي أحناف هاتوا كأم عالمة كان بطيء الفهم تيقشتني خاو يعني قرز لشت تيقشت بلان بهوي زوري بيداجيري لسر علم خوا سبحانه وتعالى قيان يبلي عالميتي وكساني كي زوري لسر دستي منتفع بو بوي شاعري جلي أخلق بذي الصبر أن يحظى بطلبته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا براسي او نزيكه او كسي خاون صبره كداوا كاريكي بدز بيني ومدمن القرع للابواب ان يلجا ونزيكه او كسي الوده مدمن اليدان لدرجاكه درجاكي بوبكريتو او كسي زور لبردم درجاكي ابوستي نزيكه درجاكي لبكريتو بو انسان ابي تيبغاك بهره وزيركي ببی پیداگیری و ایشی قرز لسری هیچ نرخی کنیه یعنی اکری پیداگیری قربوی زیرکی باب کاتو اگر کم بی بلام زیرکی هرگیز قربوی هولدانت بانا کاتو اگر ند بی وامش هاو کشوی که بیلی تیب گی یعنی اکری کسی که من هبی زیرکی که ممنوند بی یا خود بو مشکتیجی نبی بلام به هوی زوری پیداگیری و بردوان بونوا خواه سبحانه و تعالی فتحی بوکا و پیشی اخا بسر کسانی که دیکی اکا عقلشان لو زیادر به هوی زوری پیداگیری و بلام با عکسو اگر کسی اکمان هبی چند زیرک بی چند آی کیوی مشکی برز بی بلام اگر هول ندا و پیداگیر نبی و لعلم دا ببره لو کاتیا به هیچ جوری خواه سبحانه و تعالی قربوی بونا کاتو یعنی هول ندان قربو ناکرد كمي عقل قرب وكريتو يعني كمي زيركي بزوري هولدان بلام هولنا دانو كمي هولدان قربو ناكريتو بزيركي ومشتكي معلومة ومجربة إمامي خطيب نقل كان لإمامي كوفيا كان العربية أبو العباسي بن يحيى الشيباني كبيو تريث ثعلب أجرته لشيخكي خويا وكناوي فضلي كري السعيد بن سالمة كأيوت بيعك هبو طلب علم يكرت فلا يقدر عليه بيعك هبو طلب علم يكرت بلام دسي بسر علمان أشكايا لو كاتيا فعزم على تركه برياري داوز لعلم بيني فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها إدي لو كاتيا دايب لا شاخي كاسيروك مشهورك بيني آوك دي تخوار وأدال لبردك بتو بلام آوك هندلو شويني دابو بردكي كون كردبو لو كاتيا تماشي كرت الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها أو سر راي لطيفيا كي سر راي الشليا كي سر راي النرميا كي كاري قريها بولا سر بردك سر راي الرقيا كي لو كاتيا وتي والله لأطلبن العلم سوين بخوا هر أبي خريب لداوا كرني علم فطلب فأدرك يدي داوا كر وبيقشت سر راي أوي بطيء الفهم بو يعني للترجمة علماء مشايخ كانم زين شيا او شويني كلقاح عقوله وشويني بيتاندني عقله ترجمي زانان او كتاباني كترجمي علماء تيا شويني بيتاندني عقله شويني بيغياندني عقله لقاح عقوله وشوينا تجربه علماء وجياني علماء وازمني علماء او لو كتابانا دسكي بوي كاتي جنامي علماء اخويني تو رحمهم الله بوني تميخوين ولا ما وكوشتيكي طرف وكوشتيكي خوش نا وكو حكمتك سيريكا چونك لكو تاي اوانا انسانك بون وكو تو كساني كانت يا هم استي عقليان وكو تو وهم ظروفيان وكو تو بو بزانا چون بيه قشتن بزانا سركاني سركوتنيان چي بو يعني لجنامي علماء چندين جنام ادوزيتو من چندين جار خون بي گشتوم سر راي كمي اطلاع و كمي خوين نوم چندين جار بي گشتوم كفلان عالم لسري نسراوة وكان بطيء الفهم قرستي اگج لشت ذهني تيجنبو والله خواه سبحانه وتعالى قياني ببلي عالميتي بزوري الصبر لسر علم وببردوان بون لسر علم
وإمام أبو القاسم جنيد رحمه الله يفرمون: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله. هيك كسيغنية بجديته بصدقه بإخلاصه ودس بدات بدس هنانشتك إلا بدستي أهيني، فإن لم ينله كله نال بعضه. أجر هموشي بدس نيني بشيكي تشاكي بدس أهيني. وأي فرمو: باب كل علم نفيس جليل مفتاحه بذل المجهود. براسي الدرقاي همو علميكي بنرخي جران بهاي تشاك كليلكي بريتيال تيكوشان كليلكي بريتيال هولدان. باشان اسنادك ولا امامي جور ابو علي موصلي خاوني مسند شهيرك لتشوار بيت شعراك علي: اني رايت وفي الايام تجربه للصبر عاقبه محموده الاثر، وقل من جد في امر يطالبه واستصحب الصبر الا فاز بالظفر. إني رأيت وفي الأيام تجربة. مراسي من بينيم وتماشي الرجقار مكر لكاتك الرجقار عبرة عظتي تياب أهل عقل. وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. براسي صبر بيدا جري وآرام جري لسر علم عاقبتك هيك وتايك هي محمودة الأثر، كأثركي وباجماوكي وبرهمكي شتيكي تشاكا شتيكي سباس كراوة شتيكي بلزت. وقل من جد في أمر يطالبه، وبدق من كسك من هي بجديته بهمته إخلاصه خوي ترخان كابوشتي داوايبكا، واستصحب الصبر والصبر وبيداجريش لقل خويا بيني إلا فاز بالظفر إلا عيباته بدستي هينشتك. اطلب العلم ولا تضجرا فآفة الطالب أن يضجرا. داوي علم كولي بيزار مب سارد مبر وازم هنا دا مبري، شنك آفتي طالب علم ويك بيزار بي طاقتي نميني. ألم تر الماء بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا، نابيني أو بهوي دوباربونو كاريجري لبرديش رقيب توكرت بهوي دوباربونو. بوي هتا أتواني لعلم دا مبري، هتا أتواني لجنجي علم دا مبري. إمام البخاري رضي الله عنه أي فرمو: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. هيت شتيق نازانم بسو تربي بو حفظ وبو علم وبو لبر كردن وبو تيقشنو ما باقي وسائل كان علم باشتريق بي لنهمتي بياوك. النهمة بيتيل الشهوة باس ما انكرت. ومداومة النظر بلا محل شايدك إيري بريتيل لبر دوامي تماشا كردن بر دوامي تماشا كردني علم. وشيخي زرنوجي الكتابة مشهورة كيا تعليم المتعلم كشرح ما انكرت أي فرمو: ينبغي ألا يكون لطالب العلم فترة. نابي طالب علم فترة هي بيوتا الله دو صال العلم سارد وما دو صال لقمي جنجي ولا دو صال لزانكو اللي سارد ولا دو صال سارد وما تو نابي. فإنها آفة، أما آفتها أما النقبتية. وكان أستاذنا الشيخ الإمام برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية رحمه الله يقول: إنما غلبت على شركائي بأن لم تقع لي الفترة في التحصيل. إمامي مرغيناني حنفي مشهور خاوني كتابة مشهورة كهداية أي فرمو: من بسرها ولا كان ما سر كوتم وبيشي أوان كوتم لعلما بوي من فترم توجنبو لعلما وتا سارد نبومو وتا وازمنا هنا وازمنا هنا هاتشي الرؤية دا وازمنا هنا. إنما غلبت على شركائي بأن لم تقع لي الفترة في التحصيل. والله واي سوين بخوا واي، يعني من شن كسم أناسي يعني بالروام بيبك عقليا لمن باشتربو، يعني من خوم ايان ناس من نزيك وعقليا لمن باشتربو وشتيش يان لمن زيادة رزاني. بلان سبحان الله الرجقار هات والرجقار تيباري كتماشايان اكيتا وابيني هي جنازان است بوشي شكا بردوام نبون شكا بردوام نبون هر اوان ده يعني سرقة يعني بجري عجيب ملي يعني سبحان الله امشتتشان يا كاري قرى يعني هزناك اشتيكي وابي بلان عجيب كاري قرى. يعني من التمانية كابون شان صالة بيجستك كساني يزور ما بيني بخوالة من زيركتر بخوالة من هموشتكيان لمن باشتر زاني خواه خواه بوشتكم بيبلن حرفيكم بيبلن خواه خواه بو حرفيكم بيبلن
بەڵام ئێستا کە تەماشایانەکەم ئەبینم یعنی لەکوێ بەجێ ماون هۆکارەکەی چییە هۆکارەکەی وێ دابڕان دابڕا ماوەیە بە جددی خەریک بوو ماوەیە ی خوێن ماوەیە کتێب بوو دەرس و دەوری لەخۆی گۆ کردبووە بەڵام تۆەوە دابڕا تەر مەشغوڵی شتی تر بوو حەچیت کردووە دامە بڕێ چۆ بەڕاستی لە سەرەتای تەڵەبی عیلما خوا سوبحانه وتەعالا بۆت ئاسانەکانی شتێکی زۆر زۆر عجیبە کە دەست ئەکەی بە عیلم خوا سوبحانه وتەعالا دەرگاکانت بۆ ئەکاتەوە لەخۆی فتحت بۆ ئەکات شتانی تێ ئەگەی کە قد لا دواو قد ناتوانی تێبگەی بەڵام سوبحان الله ئەوەنە ئەو باری عیلمت داگرت وازت لێ هێنا و بەردەوام نەبووی تووشی فەترە بووی لە عیلما دوای سوبحان الله پێت هەڵناگیرێت یانی زۆر زۆر عجیبە هەر لە هەموو شتێکە لە ژیانە سەرنجم ماوایە یعنی من هەنێ وەرزش هەبوو وەرزش وەرزش شتێکی خۆشە وانی هەنێ وەرزش هەبوو یعنی بە مناڵبازاری ئەم کرد یعنی ئەمەندە ئاسان بوو لام بە مناڵبازاری ئەم کرد هیچ قورسێکیشی نەبوو لەسەرم دەی سوبحان الله هەر ئەوەنە ماوەیە لێی دابڕام سارەکە تەماتەیەک بلەکەی هەر ئەوەنە ماوەیە لێی دابڕام ئێستا ناتوانم بچمەوە سەری وەرزشە شتێکی چاکە ئەزانم ئیسفا ناتوانم بچمەوە سەری یعنی سوبحان الله کە لەسەر شتێ بەردەوام بووی خوای گەورە سەباتێکی پێدای لەسەر شتێ تو خوا پارێزگاری لێ بکە خوا سوبحانه وتەعالا دەرگایەکی خێری لێ کردیتەوە لە هەج لایەکەوە بێ تو خوا پارێزگاری لێ بکە ئەگەر بە دوو ڕکات نوێژی زوحاش بێ بە کەمی دامەنێ زۆر زۆرە بڕوا بکە کەسانێکی زۆر هەیە ئاواتیان ئەوی تۆ بکەن ناتوان خوا سوبحانه وتەعالا فتحی بۆ نەکردو یعنی فتح زۆر مهمە خوا سوبحانه وتەعالا لە شتێکا لە عیلمێکا لە بابێکا لە مەسەلەیەکا بۆت بکە بڕوا بکە دوایی کە خۆت لێی دابڕای ئەنجا ئەزانی چەنێ عینایەتی خوای گەورە بە تۆ زۆر بووە لەو شتەیە یعنی چەند کەس هەبووە بۆن ونە شەو نوێژی زۆر لەسەر ئاسان بووە هەر ئەمە دەدی کرد خوا بە ئەم دوو سێ شەوە نەیکەم چییە سوبحان الله دوای ئەوە پێو ناکرێت یعنی لە هەموو شتێکە وێ مە مەسەلەکە شوان عیلمە لە عیلمی شاوایە یعنی خوا سوبحانه وتەعالا لە شتێکا فتحی بۆ کردی دەستی لێ بەرمەیە یعنی دانیشتوی لە خۆتەوە ڕۆژی کتێبێکی دە دەرس گوێگری هیچ کێشەشت نییە لەسەریشت ئاسانە خۆشیشە لا تێش ئەگەی ئیسفادە ئەکەی بە کەم تەماشای مەکە وا مەزانە هیچە بڕوا بکە هیچ نییە قورسە بەڵام خوا سوبحانه وتەعالا بۆی ئاسان کردووی فتحێکی بۆ کردووی بە قەدری دابنێ چونکە وەڵاهی هەزاران هەیە وەکو تۆ ئاواتیانە ئەوە بکەن ناتوان وەکو تۆ بیکەن و بڕواشم پێ بکە ئەگەر خۆت لێی دابڕای دوایی ئاوات تە بگەیتەوە بە ئێستەی خۆت بۆی ئاگات لەوە بێ یعنی چەند کەس هەیە ئومێدمان هەبوو شتێکمان بۆ بکە ئومێدمان هەبوو لەسەر دەستی نوسرەت تووشی موسڵمانان بێ لەم ناوچەیە بەڵام بەهۆی دابڕانەوە نەما ڕۆشت و نەهات یعنی زۆر گەنجەبینیە چێتە ڕێکخراوێکەوە چێتە شوێنێکەوە ئیتر مەشغوڵی کاری ئیدارییە بێت و ئەو خینەوە پۆستەوە مەعاشەکە دوو سە هەزار بۆ زیاکەین وەرە ئەو شاوە کە سە هەزار زیادە و پێدەین و ئیتر وا ئەزانێ سە هەزار خۆشە یانی وایە زاهیرەن سە هەزار خۆشە بۆ شتێکی خراپ نیە وانی بەڵام تێناگا کە ئەمە کاکە لە عیلم داتەبڕێت تەواو بڕووی نایتەوە دوایی ناتوانی دەستی لێ بربی دەستت چووە ئەو شتانەوە دەست ئاسان نییە دنیا حلوەتون خەزیرە دنیا شیرین و سەوزە وەڵاهی دەستە لێیا دەستە لێی نایەتەوە گەنجێکە بە جدی تالیبی عیلمە بە جوانی خەریکی عیلمە بێ فلان جەماعەت فلان شوێن بانگ یەکەن وەرە کاک وەرە ئەمەمان بۆ بکە مەعاشێک تینی پاشان دوای ئەوە ئەیبەنە پلەی سەرکا کە تۆ بە سەرپەرشتیاری ئەم شتە مەعاشێکت بۆ زیاکەین تۆ بە سەرپەرشتیاری ئەمەندە ئەزانیم کابرایە بێتە سەرۆک ڕێکخراو وە بەڕاستی سەرۆک ڕێکخراو خۆ پیاوێکی بەڕێزە هەوە قسەی پێداڵین بەڵام سەرۆک ڕێکخراو نابێتە عالم سەرۆک ڕێکخراو تالیبی عیلم نییە ئەو کەسەی سوپەرڤایزەرە یعنی ئەو کەسە یشی خەڵک بە ڕێوابات و قوتابیان بە ڕێکات و شت ئەم لاولاگات و وەتەن لە بناغی عیلمە وەتەن لە ڕێگەی بوون بە عالمە نابێ سەرۆک ڕێکخراوی مەبەستم ئەوە نیە تۆ تا مردن نابێ ئیشکەی نا مەبەستم ئەوە نیە بەڵام ئەو ڕێگەی کە ڕێگەی عیلمە ئیبڕی ئەو ڕێگەت شڕەبتەوەم ئەو ماوەی کە ڕێگەی بڕینی پلەی تاڵێ عیلمە بۆ بوون بە عالم ناتوانی لەو ماوەی ئەو شتانە بکەی ئەچێتە ڕێکخراوەکە و گەنجێکە ئومێدمان پێتی بەڵام کە ئەچێتە ئەوێ دوایی نایەتەوە مەشغوڵی شتی ترە بێ ئیتر ڕۆژی سێکۆ بوونەوەیان هەیە تەلەفۆنی وە یان بۆنە هەیە تر ئەچێ بێ بە سەرۆک قافڵەی عەمرە کاکە خۆ سەرۆک قافڵەی عەمرە برا من ئەم شتانە لێم تێبگە ناڵێم شتی خراپن ناڵێم خوانە خواستم کابران تۆ بخراپ سەریان کەم باسی تۆ ئەکەم ئەڵێم نابێت تۆ ئەمانە بکەی چونکە کە ئەمانەت کرد لە عیلمدا ئەبڕی تو دایما لە قافڵەی عەمرەیت و لە پاسایت و لە مەدینە و بۆ مەکە و لێ بۆ کاکە زۆر مبارەکە عیبادەت باسی ئەوت لەگەڵ ناکەم لێم تێبگە بەڵام ئەمە عیلمی لەگەڵ ناکرێ تۆ سەرۆک قافڵەی عەمرەی عەمری لەگەڵا ناکرێ کاکە عیلمی لەگەڵا ناکرێ تو سەرۆک نازانم ڕێکخراوی جەماعەت و لقی خوشکان و لقی برایان و ناکرێ عیلم لەگەڵ ئەمانەیان ناکرێ و هەر ئەوە نەچوویتە ئەوێ تەواو
بگره چن کسی نک طالب علم گشت پلی استازید لعلمه که بلان بفیرو دره لیش ایداریه اچه ایش ایداریه کاتر یعنی لجاتی وی علمه که بلاو کاته و خوی فراوان تر که و کادری نوی لو علمه پی بگیره اچه ایش ایداریه که فلان کس طالب علمه کی باشه لخص خانه کاته یعنی یعنی هم لقتانم زوره بینه از رجا کارو گریه ولی کیوه شیده من هم لقتانم زوره بینم که که طالب علمه کی باشه کسی چی چاکه ای بن لخص خانه ای کن بپرستار بود شو طالب علمه تر یعنی طالب علمه زل اولاتی ما وانای روشتو الحمد کسانی زور زور باش و دیندار و چاک و دسماکیشن یعنی وانای روشتو بو همی شی بن ای کن به هین یعنی بنا صاحب مخزن ای کن به اینی مخزنی پارک لسر پاره دانی لدسی پاک لسر پاره دانی لدوکانی لفیر لسر اینه که دانی پارک که که طالبی علم تو ایشی مخزن بو ایشی مخزن نابی تو بو نابی دام بره که که دام بره تیگی لیم بکرتو بخود دام بره قصی اوام نیه اگر زور محتاجی بلام هتا اتوانی دام بره که محتاجی جو به اندازه محتاجی که خود بی گذن شیطان زور جلم درگایه و ده تجوره بود يعني يا بولا تو قريما كاكا كسي شي محتاجي تو بيست عائلك بخيوكي بيست بتشنه بو عائلك بخيوكي قريما من جنك ومن عليك مي بيست بتشنه بو ام جن عليك ومن بخيوكم بيست بمانكي 500000 يعني من رقمك المونيت بيلم ما بيك سو شنو ناتش اغور قريما من مانغان بيست 500000 لو كاتا بيست بشم كسبتك شي حلال كم بو عائلك يخم باش تاير متفقين هيك خلطيت يعني وانا اجلم ميكا وبكسبوني بيد بلا ميكا بلا ایشه که دو دیتا پیش ولی که جان تو اکین به فلان بره بر فلان شد منجی به میلیونک روشی چند ساعته؟ روشی 12 ساعته روشی 14 ساعت اگر 5000 گوله که روشی 4 ساعت روشی 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت لیم که تیر شیطان حلطه خلطه لگه که تو تاو مجبوری ایش داره میلیونک آب جره راست تو مجبوری ایشی بلا تو مجبوری 5000 که نک مجبوری میلیونک بایلو که تیر قربانی با 5000 دیکه بده لپی نو علمک وي شيخ علامه يوسي مالكي شارحي جمع الجامع وشرح حق الطاوي كده ختمي جمع الجامع رحمه الله اي فرمو كونابيتو بدس هناني بارو علم بيك نقطه صليدر بلان با تفسيري هي وتكيد بوبكم كالله كونابيتو بدس هناني بارو ما بستي بدس هناني باري انك حدي معيشه بلكو لو زياتر يعني هي بو معيشه بارا بيانك يعني بو نبل نانو او بخمنا هي او بارا بيانك هي كسك الحمله طموحي دسي خوش بي اي سعر جوان تر بكري اي خانوكي باشتر كا اي عرضيه بكري اي نازانم زياتر جلي كاني جوان تر بساعتك 100 دولاري بي عزك الله قونرك 70 دولاري بي نيتي امي هي عزيزي من امل قال علم اكو نابتو امل قال علم اكو نابتو على الاقل لو زمنيه كخوت بي اجيني بس يوناكم تو كسي حوصل هشصل بتشري طلبي علمكي باشان دواي او اتشي ايشيكي روجي ده ساعات من نالم لي ريافيرنا بس باسي او زمن تشري علم تبوكم كتيابي تفرخكي ابي تيابي خود بو علمي قلايكي تو علم لقلب ده سيناني بارا زياد لحدي معيشة دوشتن بيكو كونابنا عادة بل يشتي دقمني خيالاوي رؤدا بلام عادة امشتا كونابتو عادة أمشت ليريا لا يطالب علمكان كونابتر بوي مشايخة كان خلاصي قصان خلاصي قصان تكاتان ليكم رحمتان بو أنيرم هتا أتوانن لعلم دام برين وهتا أتوانن علم بيش هموشتيكي دي كبخن تشكو براسي ناقرت وأو كساني لعلم دا برين زور زور زور زور زياترين لو كساني كلاسر علم بردوام أبن والروشقار أمد بو السلميني روشقار مدبو السلميني شعيبي كوري حرب رحمه الله جل ثقات شيوخ إمام بخاري أي فرمو كنا نطلب الحديث 4000 إما طلبي حديث ما نكرت شوار 1000 طلبة بوين بلام تنهات شوار من نجيب درتشوين واتا تنهات شوار من قشتين أو بليك أبو أبي بجين لتشوار 1000 تنهات شوار من بي قشتين يرنو الإمام الشعبي كري حجاجة كروجي جان لمالك يدرتشو وتماشي أصحابي حديثي كري لبردم مالك باشان تماشي إمام أبو داود طيالي سيكر خواني مسندي مشهور بيودي يا سليمان ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين لا دوامها مطلبة حديثهم يعني ابن ما فرمو دناس ايش فرمو إلا لو كاتيا قال صدقت ولا خمسة والله الراسك ينقزور بيان نابن بقريا بينش كسيش يان نابن
ئەویش حەبەسەوەتی خەمسە ینی پێنجی شوێن نابن وتم بەڵێ وتم بۆچی فەرموو یەکتوبوو ئەحەدوهم فی سیغەری ثم ئیذا کەبیرە تەرەکە یەکێکیان لەمانە ئەمانە لە من لە پچووکیا حەدیث ئەنووسنەوە بەڵام کە گەورە ئەبن وازی لە ئێهێنن وەکاتێک گەورە ئەبێ تووشی دنیا ئەبێ و تووشی شتی دیکە ئەبێ لو كاتي أبو داود الله ثم نظرت بعد إيدي دواي أمر دوا باش ناوي كيزور تماشام كر فما خرج منهم خمسة تنان بينش كسي شان نجيب نبون وإمامي ابن عبد البر رحمه الله مالكي لجامع بيان علمك يا أجرته كبأعمج ترى لقد أحيت العلم بكثرة من يأخذ عنك پێیوترا تۆ عیلمت زیندوو کردەوە بەهۆی زۆری ئەو خەڵکی کە لێوە فێرە بێ لەو کاتەیە فەرمووی لا تەعجەبوو سەرتان پێی نەسوڕمێ بەم ڕەقەمە زۆرە فەئین ثلثا منهم یەموتون قبل ئەن یەدرەکوا سێیەکی ئەمانە ئەمرن پێشەوەی پێبگەن یانی تەمەن ڕێگەیان پێنادا وثلثا يلزمون السلطان فهم شر من الموتى والسيكي أن أتنبر درقاي حزب أحمد محمود مسول وبار ودنيا أمانة أمانة لمردوها كان خرابترن ومن الثلث الثالث قل من يفلح ولو السيكي دي كشك أمانته بدك من كساني كان يبقن لعلمه ويا مشايخة كان طلبي علم خوي بارز لقواطع علم لعوائق علم لو شتاني كاريغري لي اكن لبردم علما ازاني هات شتيك سرنج وبزانه شي لعلم داتا بري مقصتي برو بي برا سرنج وبزانه شي لعلم داتا بري مقصتي برو بي برا يعني تو سرنج بسد جولم در زاغري شي واد لي كام در سبب بري فيسبوكته برو بي سوتينا بي سوتينا نو تي فيك شي دي ادو تو صاحب كومباني تو شي بي سوتينا فيسبوك شي والله اخر فريم برادر بال بال فايبر تان لبينا بفيسبوك تبوتشي بیستو تینه فلان شده لایبره فلان برنامه لایبه فلان یاریه لایبه بیستو تینه بزن عوائقه کانی علم چین لاین بره مهیلا دابری چکه که دابری ناگری تو علماء رحمه الله اکابریم امته زور عقل بون و زور ام دیمانه یان ازانی و نیان اهیشت عادتیان لطلبی علم تیک بچه چکه ایان زانی داب بره و عادتا که تیک بچه قرزیت أبو هلال عسكري أجرته رحمه الله لإمام حنفي كان لزمني خويا إمام أبو الحسن كرخي رحمه الله كرحمه الله أتشوب درس كاني شيخ كي خوي أبو خازم عبد الحميد كري عبد العزيز قاضي همو روجك بلام جمعان درس نبو بلام أم روجي جمعش أروشت كان الكرخي يأتي حيث مجلس الدرس ولم يكن للقاضي درس فيه لكاتك جمعان درس نبو ام اشوبو شويني درزك ولا شويني درزك لهمان كاتدا انشت يعني كاك الجمعه دوامنيه جمعه درزنيه لا من يم لو شويني درز ما جمعه ساعات يك بوسي درس بانيه ساعات يك تاسل يا دانيش بوشي واك قربان اي فرمو امامي كرخي رحمه الله من أهاتم بو مجلسكي الشيخمان شيخي قاضي للروجاني جمعاني والروكي من غير أن يكون درس ببي أوي درزي شمان هبي لألا أنقض عادتي من الحضور تاكو عادتكي خوم هابتكي خوم هلنا وشين ما لآما دبوني درسك دواي هزار صالة مقصية لأوروبا كتب نسابة ناوي The Power of Habits و Atomic Habits وشي وشي لكاتك أوتا وقالا كان يما هزار صال بيجي يسلم ما ناتي اقشتن شد ابي بيكي بعادته خو الله يبو اوي عادته كم هل نوشته شيخة كان علم يعني بردوامي زيركيت كم بي بردوام ببي اقي زيركيت زور بي بردوام نبي هيچ بي ناقي بقرت عيب وعرتو شي خوتكي مسبي دهر حياتشوني زمانتو شي خوتكي قورترين حياتشون بريتيا لنقصاني لشتكا كأتواني كامل بيتيايا ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام براسي عيب وعاريك من نبيني وعيبتر حياة شوني قورتر لنقصاني كسيك أيتواني كامل ما بوكا بلا من نقصاني كربو من ومن جاري واهي أقنب إنساني أبينم كسيكي روج جوانا وكسيكي زمان باراو وكسيك أخوة سبحانه وتعالى زيريكي بياو باشان لدلي خوما ألم آي تشان حيفك أما فقيهني
ولا شرعي خوي رب العالمين تبارك وتعالى نازاني حيف هس يسي خوا سبحانه وتعالى شتيكي بيدابي لإيمان ولا علم ولا تيقشتن ولا عقل نابي خوي بفوتيني نابي خوي بفوتيني لوي لعلم دور بكويته وبراسي أو كسي بهريكي بيدراو وبكاري ناهني هيج جوازيني لقلو كسيك أو بهريني يعني قريمان توب باشترين تير هاويجي جيهاني لميجوا كتيرنا هاويجي هروكو منواي منو تو فرق مانشي آخر من بهسترين تير هاويجم امتواني بيكم بمن شي تاسا تيريك هاويجتو نخير إذا كواتا منو تو فرق ماني أو كسي بهريكي هي بكارينا هيني هيج فرقيني لقلو كسيك أو بهريني والله مني من امتواني طب بينم اي بوناي هيني آخر دا امتواني اي باشا بيم نشامب كوا تو نالي زيرك مو امتواني كوا بيم نشامب تو جولي والله ام علمانا سانا والله ام كتابت شو ورا بيم بشامب بزا ميزاني يعني شان جار باسم كردوة شان طلبا بيني ما مصاباتو حفا بخيني كاكا تو عمدتو سالك تيقي كاكا نا فتح القريب بقيدة كان يوزاني نخير كواتب قرنج يلام كأتواني چيبكي قرنج يلام كتشيو كردوة قرنج يلام كأتواني چيبكي او غرينغلام كيسات شيو كردو او حساب واقعه وعمله واسي بو ياخذ مفوتينا او ساري كونك شاتو الحاصل يعني هيك وتايه بينا انا اكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

0: كنت
1: أنفر مديا بيشوا أبو داود رواتي كردوا
0: حسبي الله لا
1: لا فرمديك داك أبو داود رواتي دكات بغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم إهواران حوجان دي فرمو
0: حس

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمودها پیشوا أبو داود ترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هيتش تيك زياني بينا غيني ذكر كشب

0: بحمدي
1: ام فرمديا بيشوا مسلم رواياتي كردوا
2: اللهم صل وسلم.

0: ولم نسمع كلامه المنير. اللهم أكرمنا بالمقام تحت لوائه.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دور بري.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: حكومتي استا كومبانيا او كهرباء بردي حتى فار له حكومتي جوار دغني ما دام خطكتي يا دبي ليكيوا بيبري يا دبي بكاري دنيا غنا بار
1: بله
0: باشا
1: اما باتري ماني او تاخيشم شيش ماني
0: زور راستا
1: انا كان وانا بروجي دكا بشو دكا بشو لسا باتريا
0: باشا باشا
1: بلان بيشي وازك باتريا كان بيتر كان باتريا شحناكا
0: باشا
1: كان سيستم دو خوتا دي بزني او امري دي تشيكام شي دكا
0: واه
1: بلان ما من هدايت مخواري او يهد دري دي بشي داي لما دايري كارا ملاك دي كتا
0: بله
1: الناس اللي خانية كهربائي تقب كأخوي كهربائي تجيه تكا بكاري بيهن دي بارا كيبتين
0: واي
1: سر ومسر ساوما بلام دي امن سلتية ميناء دخواري دي باشا حر يعني اوي لوم درشو كفرشون كشف ميناء وبينا واخي دوشي معامعات شاها كردم وجان دبي إلا معاملاتي اوي بكي كاتو تاقي شرشي تيه وكهربائي بقربين يولو رقمة تجيه وتبكا كامن نابي نبتا دبي
0: نبم دلي نبم دلي نفتا دلي والله سوالا كاك سرود طبعا دست خوش بي كدلي 450 وات لبوم هاتو كبكاري من با بتوقعي خوت او كما زندي دك تسند بكارينا تسند وات بكارينا لو ما
1: كاك كاك من شكيدا شي شي كم بس تاع الكهرباء رئيسي
0: ايه
1: كان في لنا موبايل كم ايصالات
0: بله
1: يشار ما بدو ما بسيما
0: باشا
1: باور كيف كيف ما جي هشتو ما جي هشتو لسكتي زيرك طبعا لو سكتت بهيش نوع عجي ككهرباء بناري داروي نغطاني دسكاري بي نغطاني رشي بيو بهيش نوع عجي سكتت بجي زيرك اوه لك موبايلك او ربطو داتاي تشار ما انقل لبو دميره
0: منو ساو رقمي 0550
1: يقلق
0: صح اوه كاك سورو بيس انسانة جي زيرك بي والله برام راو روتا اما نو قناعاتم هي زوام روجنا منوش منابي اقصانا بكم منابي لانجيلكم بس كاكا والله لحقي لان هذي سيسات بيستو حافت صفر دو
1: بيستو حافت
0: صفر دو باشا كاك سرود كاك سرود نامكم لبو بنيرا نامكم لبو بنيرا دواي برنامج تلفون لدكم باشا
1: امن لدوامي ما توزك مشغولي شم
0: باش
1: دكم كاوتي فتد لبو من رخصان او دنگي بغيني او نارضاية بغيني امن افتد مشك حمود لبو ريكورد دكم ما جي شش و حفتو حفتو هشتو حفتو شش پیز دو دیرم تو خود احسان کبزانه گیشت صد کیلواتی
0: دستت خوش بی زور باشه سپاس دکم عزیزی لخزمت دام لخزمت دام سر چاو خوال لگلنی سر چاو سر چاو دلی زمین با درچو و با کارتی زنیاری هولیر استا گوایشت ما با کرگو گنه خیر چیشد لبا دروز نبی کیشد لبا دروز نبی برزن کاتی برنامه کمان خری کتا دبی دره ولی راست امش وزه خورمان یعنی وزه خور بکردینی 9000 هاتیه آخر بس بزانم چیه و یعنی هیچیه والله برام اوا فضاحت اوا تا که پیوندی من هیا والله برام فضاحت قلا و مناره دست خوش جانی من زورت و سپاس اه باش زور باش گلی بهار دست خوش ممنونی هر همتانم عزیزان کاتی برنامه کمان تواب دستی همون لایق خوش بیم تا روش شما دینو خزمتان لبوری پیان شما ما مستهندرین برنامه که پیش کشدکا و خواتان دست بیرم خواتان لگل موسیقی

يا شاهد شاهدي كاري بحر زمين واسماني يا باعث زندو قلبي برزخي روحي لنم يا شاهد

هات او فقها بريزانا يعني اواني تريش كوا معتبر بوچون يان هي مجتهد چونك اگر تماشا بيناسك بكين باسي علماء فقهاء مجتهد دكات مجتهدش اوي كوا بتوانت استنباط احكام كات لدقكان قشتوت بلي اجتهاد اگر ام مجتهدانش قصو باسي كان نبيت درباري او بابتا للدولة الإسلامية معناي أولنية كوا نابئت إيما أم قانون ورقرين يعني أم ياساية ورقرين يعني أم هرشتي كوا كراوة دبيت معي أوي كبجواني كاروباري خلقي بري وببات برين والله نابي ورقرين أما بيتشواني مذهب إمامي شافعية أما بيتشواني مذهب إمامي أبو حنيفية رحمتي إخوان لبيت أوي كوا جرينجا أم بابتي كوا دان راوا أم حاكمة كوا دا صلاتي هيا لا ريخستني كاروباري خلقي قانوني داناوا ياساي داناوا أم ياسايانا بيچواني شريعة نبيت بيچواني قرآن وسنتي بيغمر نبي صلى الله عليه وسلم بويليرا دفرميت والمراد بالشؤون العامة للدولة يعني حرشتك كوا أم دولتا بيويستي بيتي لداناني ياسا لداناني قانون كوا جياني هاولاتيان ريك بخات كاروباري دولت چلا ناو لدروا ريك بخات لبابتي داناني دستور لبابتي مالية دارائي آبوري لبواري سياسات علاقاتي نيو دولتي علاقاتي خارجي علاقاتي بيوانديكاني ديبلوماسي حرب واري كتير كوا بيوز بي بو دولتوا چل ناو و چل دروش اگر بيتو اما بيتشواني شريعتنا بيه ام دا صلاة بوي هي او قانونانا بيرو بكات اگر چیش قصو باسی ائمه مجتهدین شی لسر نبید یعنی اتفاقا لسر او بابتانا نبید پیناسی دوام عبدالرحمن حسین علی تاج اوش دا فرمید السیاسة هی الاحکام الشرعیه التي تنظم بها مرافق الدولة سیاسی شرعی چیا او احکام شرعیانیه کوا همو كاروباري دولت ريك دخات تدبير شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة وروح الشريعة أمش تقريبا نزيك لبيناسكي يكمن بو سياسي شرعي دليد أم بابتاني كوا دا أندريت بو ريخستني كاروباري خلقي بو ريخستني كاروباري دولات أبي لقل روحي شريعتها بيو بيتشوانا نبيت نازل على أصولها الكلية محقق أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص الجزئية الواردة في الكتاب والسنة وكباس مانكر أعزيزة كانم سياسي شرعي بريتيل مصالح تحقيق مصالح وهروها هرشتكوا زيان أبخشيت بتاك وبكوملقا وتدبير وتنظيم حكمراني دكات تشلناه وتشل دروا أجر هاتو أو قانونانا أو ياسانا كدان روا بيتشواني شريعة نبيه أجر بلقشي لسر نبيه أو حكومتا أو حاكمة أو دصلاتا أتواني بيروي بكات بيناسي سيام فتح الدرينية دفرميت السياسة الشرعية أحكام ونظم وقوانين تعالج بها أمور المسلمين من الناحية الدستورية والمالية والمدنية والأمنية وجميع مناحي الحياة الداخلية والخارجية ليرا هندشتي تري الرون كلوتوا أميش هر نزيكا لبناسكاني سياسي شرعي ليكمو دوام دا
تماشا دكي أحكام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين برزان وخوش بستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم بأيوي برز وخوش بست دقم وبو أوي فرمودي شيتري بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم شيب كينا وبأميدي أوي بتوان هندي السودي لور بقرين ولجيان روجاني خو من دازي بزي بكين بو اوی هم ببتا خوشبختی لبو جیانی دنیا من و هم ببیتا سرفرازیگ لبو دواروجش منده فرموده او زارک آماجه پیدکین لابو هریره و دلی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لمجلیسیگ دهنشتبو قصیده کرد لبو صحابکان کاتیگ اعرابیگ هاد لپیغمبری پرسی صلی اللہ علیه و سلم فرموی روجی دوائی کن جنده زور باسي يوم الآخرة ذكرى فأويش ويستي سؤالك لبيغمر صلى الله عليه وسلم كقيامت كان جينيدي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم قسكان إخوي نبري جوابي أو كابراء عربيي ندا وبداية هندق لواني كدانش بون قوتيان جيليبو بلان بينا خوش بلبروي أو قسيدة كركس يو راسات داخلنا وموضوع قسكان يبو لبر هندق جوابي ندا هندق شيتر للصحابة فرميان والله هر جيلين أبو بيغمر صلى الله عليه وسلم فبيغمر صلى الله عليه وسلم كاتي قسكاني تواوكر فرمي أين السائل عن الساعة كاني أو برسيار كاريك وبرسياري كرد لا روجي قيامت فرمي ها أنا يا رسول الله أمنم أي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كسؤالم برسيارم كرد بيغمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فرمي أجر هاتو أمانات اسپرده زایع بو فوتا اتو تاوری روش قیامت که قلا کیف اضاعتوها فرمی رسول الله امانت کود فوتی اسپرده کود فوتی لدزدسی پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعة اگر فرمان حکم دا صلاة لأمتی من درا دست کسی كوا أو كسا أهليتي نبو أتتشاوري قيامتك ليرا أودقي فرمودكبو كإما بحث ما انكرت كبيغمر صلى الله عليه وسلم بوشي وازا ككابري سؤالي لي كردو لذر باري روجي قيامت أو هزوابي داوا إما هندي قسال سر أو فرموده دكين لو خاطري وي لو من جوان روبيتو كإما مسلمان حديثي بيغمر صلى الله عليه وسلم بحث دكين لو اوی لو من روم بی تو کبزانی چه سودی چیلی وردگرین لو فرموده ایده ابن بطال که یک لو کسانی که شرح صحیح بخاری کردو حدیث کانی کردو ده فرمی او قصه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که فرموی اذا وسد الامر الى غیر اهله دلی ان الائمت قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصیحة لهم بله خوای گور پیشوا و د صلات دارکان کردیت امین لسر بندکانی خوې و فرض شي کردی لسر د صلات داران که اموجګاری او کسانه کله شر دستی اوان داینه لبروی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دله فرمویتی لی قوله صلی الله علیه وسلم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هموتان و کوشوانګوان و هموشتان لی پرسراون لویل جیر دستان ده هيا فین بغی لهم تولية أهل الدين أواني كواد صلاة داري قولن دبي كسيك دابنين لذي قايك دا يكمجار ديني هبي أو كسا والأمانة وأمانة باريز بزاق مورو تنبي ويسمان بوشتي كسيك بيني لشوينك لذي قايك دا دايبني أو كسا أولا إنسانيك دين دار بي يعني خاواني الدين بي شعائر كان إسلام جيب زيبك باشي هنجيني والأمانة او کس امانت پاریز بی او شتاری لبردستی دادن درین هموی بتوانی بیان پاریزی آگای لیان هبی او شتی چی زور زور مهمه لبو انسانی ایمان دار جاده فرمی لنظری فی امر الامه لوی کتماشا امر امتا کن اگر کسی اک ببینه تو کسی اک دیندار بی امانتش بپاریزی ایمان چیش من پیلو زیاتر یعنی هر پاریگ لبردستی دادن درین او کسا اولا دین ری پینادا او پاری ببا لبروی حرام پاشن جن امانتش او هی خلکا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة كان تسميلي صاحب خاوانا كان إخوانا كان والله كباسي أمانة ذكرت جاري وهي حتى في غمر صلى الله عليه وسلم تأكيدي لسر وكرته فرمي لا دين لمن لا أمانة له كاتيني هي وكسيك أمانة نتاني بفارزي نتاني آقاي لي نبي يعني أوش تيجي زور زور قرينجا الله خوا دا صلاة دايتنا دا صلاة داران لوي أو كساني كدايان دنين أو كسان نوعك لدين ولا إيمان تيان دهبي وزائدا لقر هندش دا تيان تي دهبي أمانة فارزيان تي دهبي وزور كسانا فإذا قلدوا غير أهل الدين أجي تقليدي أويان كر كسي كان دانا بلام أهل الدين نبو أو كسا ها واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم سبحان الله قصيش قال جوانا ضل أجر كسيش أن دانا لو يارمتيان بدأ لسر ظلما كيان تنكا دا صلاة داري سروا ناتواني ظلمي بكا أجر كسيش الأخوار ودانني ظالم بي دبي أو ظالما بي يارمتي أو ظالما قوري سروا بدات يعني تماشاكا ها فينبغي لهم تولية أهل الدين والأمانة للنظر في أمر الأمة فإذا قلدوا غير أهل الدين واستعملوا من يعينهم على الظلم على الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم كسيش دانني أو كسا أو دا صلاة دارا كسيك كوا أو إنسانا يارمتي سروي خويدة دا لسر ظلم أو كسيك دانشي دناو بهدف داينا ودزاني كسي شي دين دار بيني دزاني رشوة حرامة دزي حرامة بارا بردن حرامة اوي داناني يكا شي داداني كوا يارمتي بدا لسر زور متغيانا كي خوي طلع او وقت دا صلاة دارا كان او امانتي خوالك دي دانابون زايع يانكر فوتان ديان تيش ياندا جيان يان برامبر بخلق دا نهجلو لبرو او امانتي لك نوان دان درابو او امانتيان فوتان بدل في غمرج فرميتي صلى الله عليه وسلم وهر تواويق سكي ابن بطالة ضلي فرمي روج قيامة داناي حتى إنساني أمين بخائن دادندري إنساني خائنش بأمين دادندري سبحان الله زور جارواتو أو زور سيفة دبيني لناوكم القادة ببرتاو دادا كبير كسي چي زور أمين ودسباك لا دبردري كسي دينين دايدنين لو جيغا ولو شويني كأهليتي لوينيا ندين دارو نأهليتي شيها جاو مجتمعكم القابة وتيقدس لو كاتي كواتو كسي كتهينا دادنا لجيغا اكدا او كسا أهليتي لو او جيغا نبو او جا هر كسي شيها بي او دا صلاة داري سرو والرابق حتى دا قاتا مديري مدرسي اكدا اگر او كسا أهليتي نبو تو مدرسي تيقدا او دائري تيقدا او جيغا تيقدا لسر هيت أساسك نبيت إلا لسر أساسي أو كأوكس كفاءته لو يديني لو يدايدني أوقرين جاكي يعني لبو إما أما إيش من بيا كأوكس خزمتي خلق بك أوكس لقر خلق ذاتي كلاو بي أوكس دستي أمانتي هبي دستي أمانتي هبي هو اشتيتي زور زور قوريا زاد فرمي وهذا إنما يكون إذا غلب الجهل أو كان جن رودا أقر جهالة غالب بو بسر شتاكان دا يعني تو كسي اقدان دراو بخوي ويسر و جاهلة او جاهلة او اشانة دكا هر كسي كوا صفتي جهلي تيدا حبو صفتي نزاني و نفامي تيني قوشتي تيدا حبو او وقتا او انسانا دكو تلاشي دي كوا بر مجتمع كبرو هر دي دوالوي قسي اكي اسناد يدن فار امام علي رحمة اخوائي لبيد فرمي لو كان الجاهل في الجنة جارا لتركت الجنة واخترت نارا اگر بياوي جاهل لبهشت جديران بي او بزيد لم نسمى جهنم يعني تمان شاك تشتيش ناخوشا غلبي جاهل بو بسر مجتمعكم القادة او كوم القادة برو خرافة دروا برو فساد دروا برو ناريشي دروا برو دروا نعدالتي تيدادة بنداد فروري تيدادة بنخلق لسر سروات مالي ملشي امين دبيل برو بياوي جاهل زور آسائية لك نبي خيني برج زور آسائية لك نبي خلتي وي دنج برزكاتو دنجي ببري يعني هيد شتيق لناوكم ملغان لأهلي شونك بجهلي خوي حكمك لسر خلق دا زاد فرمي وضعف أهل الحق عن القيام به ونصرته أواق جاهل هاتو وأهل حقش أوانك قائم بنصرته وزور اشتبدا أوانش بيزا صلاة بنو ضعيف بنو لاواز بنو وقته وشتروا دليلا ما بس ما نسبه لو شرحوا أما شك بي كردن ورافا كردني أوفر مدعي في غمر صلى الله عليه وسلم هذا ما نيفير بن بزاني إما يقلش تحره قرينغ كاني أساسي روشانة من دا أويا كتو بي أوشتي كلازمة لزيقاك دا بندري لوي دا بندري كتو برتسر وتر تيكد دا ك كهينات الأخوار ويخوش دانة دو بارتيك الدا يعني كلا طرف القصد ذميم يعني هردو لا كيف راتو تفريتي تيدانك كسك أهليتي هي بهين لجيقايا كي خوي دايبني بلام أهليتي نيا لايبا بس كفاءتي شخصي أو زورا شد ما لدرو الزكاة بزانة زياتر لا فرمودكاني في غمر صلى الله عليه وسلم تيدا رون بكينوا هر لصحيح بخاري دات يا أبو ذر يك للصحابة كاني كلا بداياتي لإسلامتي لقى في غمر دابو صلى الله عليه وسلم في أوش برج بري الصحابة يشوريك ديت خدمة في غمر صلى الله عليه وسلم دل يا رسول الله ألا تستعملوني يا رسول الله لونام كي عامل يعني بازاراوي أو روبرين لونام كي محافظ والي لزيقاك دا قورم كي ضلي فضرب بيده على منكبي في غمر صلى الله عليه وسلم وشق لشاني من ده أبو ذر فرمي ثم قال باشان في غمر صلى الله عليه وسلم سي فرمو بس أو فرمو دي خلق بس جوي لو فرمو دي رابي كافي كافي لو أو إنسانانك و دين كساني نا أهل الذي قايا چي دادن كأهليتيان نيا فرمي يا أبا ذر إنك ضعيف يا أبا ذر إنك ضعيف أي أبا ذر تلاوازي بكل قوزي قاينا راستة لميجل قرم داي لإسلامتي دا معيني يارمتي درمي بلام نامي مجتمع بتو تيقدم أتو لخود بقى إنك ضعيف أتو بيابيشي لاوازي ناتواني تحملي أو أمانة تبكي لذلك تسميلي تناكم وإنها أمانة تما شخصي في غمرك صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف خوزق أوروكش مسألة كسك ديتك نيك شي داوايش تيشي قوردك أو لخوي قوردك في بري إنك ضعيف كاكة اللاوازي أهليتي أو جيقايد نيا ناتواني أوش تجيب جيبك كواتا لو داوادك لو شرمك وشي في غمر صلى الله عليه وسلم آغا فرمي يا أبا ذر إنك ضعيف دي أبو ذر لقى في غمر إخوات أبو صلى الله عليه وسلم نصرتي أو ديني دايا لقري داب وخزمتي كرديا بو ديني ومان ديب أو زكاتك دواشتي شدك أو شتا استحقاق إخوين يا في غمر إخوات صلى الله عليه وسلم شرمي لناك يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة أو أمانتها أو أمانتنا توان تسمي لدستيتكم لو لبروي أتو أو أهلية تدنيا لبروي قنزاون يبي دم دستتو أتو إنسان يشي ضعيف في ناسم كردي فاشان يشو أمانته أو أمانته نادريته دست كسي يشي ضعيف دبي بدريته دست كسك كقبيبي بتاقد بي وبقوات بي ذا ضليش يداتو في غنبر صلى الله عليه وسلم هل حديث كيد هذا فرمي وإنها يوم القيامة خزي وندامة يا أبا ذر هو من تنيا روج قيامات هو سرشورية وبشيمان بونوية يعني جو يستدعي دواي لمن دكي بلام لروجي قيامت دا تماشا دكي اگر ورد قرتبا اتو كسي اقبوي واد لي دهات او ده صلاة واد لي دكا سرشور پشيمان يعني تماشا كا في غمري خوة صلى الله عليه وسلم انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة اقاد لي بي او همو مرحلانات وبيايش ضعيفي او امانتا روجي قيامت حسابي لسر هي دبو كفاءة بين خلق بين دايبني لذي قاك دبزام كودة تواني وكو كاد جمير خزمتي خلق بك او يارمتي خلق بدا بلام اقر او مفهوما لنا وخلق دان نبو مفقود بو نقنجا نكرا او هايلتي في غمر صلى الله عليه وسلم تي فرمو معناي وني يا أبا ذر امن هرناي دمكس فرمي إلا من أخذها بحقها إلا أوي بحقي خوي وري بقري إستودا إستا نجويش تأو حقا في غمر صلى الله عليه وسلم غير مباشر واي بيده فرمي تا إستا نجويش تأو حقك من أو أمانة جوري كتدري ألا تستعملوني بمك عامل بمك كسيتي مثلا ده صلاة درب زارا ويستفلين إلا من أخذها بحقها إلا أوي بحق ما في خوي وري بقري وأدى الذي عليه فيها أو حق أو ما فش بداتوا أو حقي لسريتي بتواني بيداته كاكا دا صلاة لو ايني خود دولة منتكي دا صلاة لو اويني خلق خزمتتك دا صلاة لو اويني خلق ليد بترسي شوك وصفتي فرعونية فاستخف قومه فأطاعوه خلاص دا صلاة لو اويني خزمتي خلق بكي أخا متى أو تمكلنا وضلي خلق دا دروز نكين خلق والرانين دا صلاة دار يعني خزمت كار نا يعني دولة من نا يعني تاجر نا يعني كسيش واشتي بدريتي أو مفهوم خلق كره هذا وايدك لو سرد إمام عمر رضى ورحمة إخواني بخلق دواي دا صلاة السلطة وأمانة ينذكر يك حاكم يعدل هبو لوي الأخوار ويخوب عادل نبالي قبول ما ذكرت أمر مقاس ما يهبو باريس يادي كل بني وين يدستان يقول له بيت المال مسلمان أنا عقوباتي تعزيرية أو باربس زيادة كل شيء تينا لو ما بيانك كبيانك إني ويلي دستان دوا يعني تبرا زور زارو بلسه ده صلاتش ده تبدين زرريشي پيدا ده زالوه ليره ده فرمي وأدى الذي عليه فيها اويل سريشي تيه بيداتو يعني تيه بقى ده صلاة اويكتو حق بده دست خلق ما فيهم بده ودستي او حديثه كتي علماء فرموا لإسنادك شي شته بلام مفهوم معناه كجوانه سيد القوم خادمهم قوري خلق اوي خزمتي خلق بك اي اقر قوري خلق بوي وخزمتي خلق اذنك المعنى كياوش ساقني انزا ليرا اما براستي او مفهوم قبل بجواني وردقرين لبيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم واما لبازدك ابو ذر غفاري رزا ورحمة اخواي ليبي ابو شواز داوادك بيغمر صلى الله عليه وسلم واجواب داتوا ايمانك ضعيف ببروجي دوائدا والندامتا او فشمان بونويا او سرشوري بران برب خلق تجوابي عالم دي روجي كان عمر كور عبد العزيز دانش دي دقرية دانش دي دقرية عمر كور عبد العزيز رزا ورحمة اخواي ليبي بيان برسي لبرسي دقرية خيزانك الى مالتي فرموي فكرم كردوا امري او امة دراي تدستمن استا برسيك هبي امن شو جوابي اخواي قول ابدا مروج قيامات سبري يتيمه كي من ضالش يتيمه حزي لشتيكا دستي من نايقاتي في شي نازان مروج قيامات اخواي قول لي برسي شو جواب دمو افرتك بي وزنه وبيا وكي نما هجمه لي لبردستي دانيه اق اخوال روج قيامات لي برسي شو جواب دمو فرموي كسيك ري لي تيك شو روج تلو لا شي كزني ري نشان داتو بيت وسري جاي خوي روج قيامات اخواي قول لي برسي شو جواب دمو پیاوگ استا ظلمی لیده کری استا میلیده کری دنجی ناگاته کنم من روزی قیامت خوال من بپرسی چه جوابی بدم و امری او امتا خلق هر کس ل خوی سوالی لیده کری بس من لهمو عالم سوالم لیده کری لویل بردستم دایا راس فرمیسک بچه و کانی دعات خواره گریا رضا و رحمت خوایلی آوانا ای اگر هر کس یک دسالات داره بوم فوم فکر بکاتوا امان يتيم هي لنا ولاتكم دا غريب هي فقير هي ليق وماو هي تندين انسان هي كوا من دستم نان قاتي ناتو انم يارمت يام بدن فرميسك بساوي دا بيت اخواري معناي ابو خمي او امتيتي بلام اگر جوي لي نبي يكون جوي لي دبي استزور جاري واهي سيارك قفات جامك رشا سيارك درعا سود نار وانا ناقاتي سود ناقاتي بس سود بقاتي او زور انسان انا وقتي خوي خليفه خد بيد ده لابو عالم خلق اسول جيد اللي راده قلت زاني او خليفه تدري خلق وقت خوي زور ازادانه دي تواني بسي ريل خليفه بقري في بربر لو هذاك لو اوش طيب هذري استا وانا نماينا ضعيف وين هذا صلاتك ابو شي وازيلي نهاتي زالوي في غمر صلى الله عليه وسلم او هجوابي ابو ذر داوه لفرموديه تشيتر كلوان زيك ابو شي وازا ابو موسى اشعري ده فرمي ضلت شو ما خدمت في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم امن لقدو بيا ولا قومي خم لا اشعري كان يقلدو بيا وكا فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم امرنا يا رسول الله وقال الاخر مثله يقول يا رسول الله بما انك امير بما انك قورا ايتك جوتي اويش همان قسيكر دوك ساعتين صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم دا وايش تكن شت ما مد دستي في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم مفهوم يا شافير دكا إنا لا نولي هذا من سأله. إما يشجناك إن والي وقورا كبخوي دوابك. والله بين البمدني. ولا من حرس عليه يشج لسري حريص بي. أما أوي نادي. نبي بخوي دوابك. أبي خلق. أو مفهوم يشيت هذا على بشورة لإسلامتي. يعني نوعك لما شورتي خلق بكري لدرباري أو كساء أهليتي هي يعني نكبر بخوي دوابك. خلق بيبرين أتو أهليتي هي. او نشاني خلق بدا كخزمتي خلق شكر دي او جا خلق في برين فعلا او كسا كفاءتي تيدا هيا او كسا كسا يشي سركوت ولا جيان دا لوي دبي بانك بكري او زورشتانا بدري تدست او انساني توقيت تماشا عمومي سنة بيغمر كي صلى الله عليه وسلم دا بني زور بي حديثة كان تأكيد لسره ودا كانو كأمارته دا صلاته او زورشتانا للدنيا لو انسان باشا بل عمل قيامت دا وسعة كباجنية اولها ندامة وثانيها ملامة وثالثها عذاب يوم القيامة. سنجوان فرمويتي. أولها ندامة. يا كم فشمانية. كم عالم لدرازنا بي. وثانيها ملامة. دوم لو ما تذكري. وثالثها عذاب يوم القيامة. في غمر دفر صلى الله عليه وسلم. سيميني شان. سيزاي روجي قيامتي ششتا مايا. لو أجور إنساننا. تماشا قرآنك. ويقول باسي فرعون مالودك. باسي فرعون مالودك. إذا صلاة دارك بو بلام أو دا صلاة دارا. كحكمي لبردستي دابو
1: والعياذ بالله خوي بخوا زاني داوشتي قوري دكرد او زورشتاني دخو خوي قوري دفرمي يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار قوم كشي لقر خوي مو دبالو ناو جهنم هم مو دبالو ناو جهنم سبحان الله قد ما شافك الا دنيا فريد انا ناو رباري بخوي وبا هموان ولا رباري ني الاوان كان لروج قيامتش خوي قوري دفرمي فريانا ذات ناو جهنم او سبب كاري انا ذا دا صلاه داركان نيتي نيتي كنيبي او دا صلاه راس خلق با يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار بئس الورد الموروث ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون هامان وزيركتي لغير همو جند يكانشان او انت وان بربو تماشاك ليرا نقطه تنگرين كي كسيكا نيتاني سركدات لو قومك خوي بكا بجواني لدنيا بهيلا چيدان باو لروج قيامه دا باغر بلان خوي گور باسي ملكي سبا من لو دكا افرتيكا بياوجنيا بلان قومك كرديت يعني لبر رايي ولبر مشورته ولبر بقوتي وافرتها زور زارويا افرت زور بقوت تر لفيا ولحند جانب دا وزور زاري جوال زور بي جانب كان بقوت تر لاسلامتي ونكره وآفرت براويز بخسره وتا قرآن باسي دكا پیغمبر سليمان ناميلو دنر عليه الصلاة والسلام كمان بين مسلمان بن درت قومك يخوي انقوت سدرين وتما صاحب قوة امريج لدست توتو سدري تما شاكا قصي آفرتك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة خواهي قرأ فرمي وكذلك يفعلون قصي آفرتك تواوا أقام مليك بسنا زيشي ملوك ها نك إسلامتي ملك چون لو جيگاه چون ملوك تدكن افسدوها هر چون هر جيگاه ان الملوك اذا دخلوا قريه حتى با گنده چيش بي دهاتك بي زيگ بي افسدوها همو تيكدن دغرو دانا سوتين خلق در بدر دكن خاني در روخين تحتي ما كان تيكدن افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله عزيزترين كسيان زليل كان سر شور كان رسواي دكن واقر فرمو كذلك يفعل تواو اجبكين قلت مر مسلمان لو شري لقبكين شري لولا قربك انت مشكله مناسبه زي ما شري لقربك خوش يقومك شي نزاد ده لا دنيا ولا قيامتش كزور بمفسرين دفرمون او افرته مسلمان ايش بود واي يا ما شاكا بياوي قومي قوي برو ناو رباري باو سزاي دنيا خن كاندن كسزاي شي ناخوش لا قيامتش لونا جهنم بنس ايات القران افرتك كرديت يعني قول بس سوك عقل ومشورتي هي تيجوشتني هيا تصلاتك وايلي دك خوي قومك لا فساد لا خرافة لنا عدالة نادات بروري دباريزي ورميان مسلمان من أو فرجاني خوش تاوريان دك لو تنك عقلك إيشي كرشتك هات ناو واقعي شي أورودا ديتي أو إشاء أو هذا قنزي إما يك مشكلة حيا لو فرموديك إما استفاده شي زور قوردكين خلق لنا ومجتمع دا لنا وكم ملقا دا لدنيا بيشكوت وكان لولاتا بيشكوت وكان دا حيا بلام لكنا ما كم ترهيا زورش كما دبو او ديار دي زور با نابا كم با مفهوم تيجيشتني استقالة يعني كسي كشتشي بي ناكري اهليتي زيقا چنيا راز استقالة بدا بدا بس بيت اخواره ويشبه من ناكري خلاص واز ديني لو خوي دسيتا كارو كسابتي خوي زور شتي اعتياد يا فير نكراين فير نكراين إلا دبي لير بي إلا دبي كفاءتت هي شهادت هي الدستلاتت هي نيتت ألي ربي دبي باركي وربقري دبي لير كان داب ما هو غلطة والله غلطة إنسان كفاءتي زيقايا شين أبو كمان بخوي دكا حقيوا أو زيقايا بزيبه للو كسكوا أو كس أهليتي هي زيقا فردكاتو خزمتي خلقي شي يكزار زور دكاتو شعور بكار بينا ماذا مهليتي دنيا واز بينا لو زيقايا واز بينا لو شتي وأهليتي زي زور زاري خلق سؤال دكا ما مثلا من معاشك مان دوام يجناك ناري هو حرار حراري كل شيء ناري دبرورو دوام بكبزام سؤال مني دكي نا إذا باشا أو مفهوم كاكاتو أو إيشت بي بري وناسي أو بارزور وزبلا حجور دقري آخر قناح وروج قيامة حسابي لسلو إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة خواهي قورة بنامان دا إنسانا كم يك شدة ترسين دري حد سيدا كيف كل دنيا فلهم النار يوم القيامة جهنم تاوري جهنم تاوري حسني كري علي كري أبي طالب رضا ورحمة إخوالي تماشاك لتاريخ إسلامي إمن منمن هي لقر معاوية كري بستوتيا خريك بو شريب كان بهزاران لهر دو طرفك زيج برامبر يقرا وسط راسك او شر لسر منه بلا شر لسر سلطه وخلافته ده صلاتك يبلكاك ومن تناسلهم كلهم معاويه كوري بالسفيان اتو أو بارا هرقري لروج القيامة إمامي حسن واي في فرمو رزا ورحمة إخوالي فرمو يا أمن آمادم هري دقرم قوتي أمن ناتوانم هري دقرم باخين بواسطي منه ونرجي استقالي دا اتفاقي لقر أتو خليفة أمن كابراياتي اعتيادي وسادة وآساي لو أو وقتا ناحزاني أو سردما حزيان بشربو حزيان بمشاكل بو يعني سلام يا لإمامي حسن ذكر سبحان الله بيان ندقو يا أمير المؤمنين بيان دقو يا مذل المؤمنين أيوك سي مسلمان الزليل كر سبحان الله تماشاك زليلي كردن دي فرمو قيناك بس أمن نمهش خين ينبرج نمهش مسلمان خين ينبرج أمن استقالم ده وازم لما سبك يا خومينا كوتاين بهين زلو اي برزان سؤر جرينجا يعني إنسان فير أو أسلوبه بي دولاتي چوكو السين ده كابرا ديت سر حكم ده صلاة باشي نومان استقالي ده دلين نم تاني أو وعداني بخلكم ده بيجين مزيخو كابراكا باورشي بخواي قورانيا بلام إنسانيتي تيدا وجودي هي يكسر لا ده كوي لو لاتك ده حدثك روه ده لوزيري صحة مثلا روه ده لو وزيري مثلا داخلية روه ده لوزيرك لوزيري كان روه ده ده بني حادثة چي زور قوري اويش لوي مشاركة كا دل استقالم ده اي باشتر هي با او بينن دانين لو لاتي جابون يك جار وزيري تربية ديتي كسك مندالا قولي لي كردوا او كتشو سر دوام يكسر استقالي ده ليه هم پرسي لبرزه فرمي تا استا نمتاني مندالك پر وردكم قولي ولاتي خوي لي نكاتوا قولي ولاتي خوي لي نكاتوا وزيري تربية استقالي ده چو ماري وازينا قوتي يشك دينم لزي خو ميدادن بتواني مندالي ولاتكم پر وردك قولي ناو جيجي قشتي لي نكاتوا اول لو يا جوان يا كلو يا لو ملتكم انا لو خلقك يا هاي السنة ما أنتوا أني إيش شو وافر وردك إنتي باشا أو وزير التربية موقفتي يعني تماشى ذاك أمانة بو أسلوب بو شوازة دينا فيها شوا فلام أوي كوا تحتمي إنسانك أويا يعني هو كسر إمكانيتي نية دي بواسطه خدمة الرابردو يعني شتى شو واي هي الرابردو إيش واي هي أو هاب أو هاب بهني جوري كل صار خلق داي دينا في إذا مجتمع كبروا هردي وبروا خرافة دروا ومين ذا كم الأخوة جوري ذا فارم وإن شاء الله كأول نام مجتمعي إما دا كم بيتو ديار دي ويكا كسي أهليتي نبي لزيقاك دا بندري لخواي قولي دا فارمو كسي أهليت شاك لزيقاك شاك كان لبو من دا بني خواي فر وردقار إنساني صالح لنا ومن زور بكا خراب لنا ومن كم بكاتوا رب العالمين همو لايك من توفيق بدا خواي قولي لقناحي خومان وداكو باب من خوش بي خواي فر وردقار شفا لبونا خوشا كان من بنيري خواي فر وردقار بقوري خوي برايتي لما بين من زياتر بكا خواهی پروردگار با گوری خوی فتنه و آشوب لو کردستان حل بگریم نیلیتن او کسی دیوی با فتنه و با فسادشی با خواهی دستی نده یا رب العالمین اگر هدایتی ده بخواهی هدایتی بده اگر هدایتی نه بیا رب خواهی امانتی روح اللی ورگریوا آمین آمین الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي خوي قرتان لبي مسلماناني خوشويست دعاكارين لالله سبحانه وتعالى ما نومان ليرا همو تركساتا كاني لبراي أعمال من دا تركساتي زيرين بن تركساتاني بن كاش شانازيان بيوكين لقيامتا سربرز بين بيان تواكارين لالله سبحانه وتعالى إخلاص ما بيبدأ بو خويبون ما بيبدأ بو همو كارك بو همو شيكي يلين بو همو قرآنيكي يخوينين بو همو دعايكي يكين بو همو ذكريكي يكين ناخمان خالص كابو ذاتي خوي بردوامين لشرحي كتابكي خو مان كورتي بيرو باور إسلامي أمشو دين سربابتكي تازة أميش بريتيا لا سي توحيدك سيبشي توحيد الربوبية الألوهية والأسماء والصفات أمشو باسي توحيدي ربوبية تكين الله سبحانه وتعالى يعني شي توحيدي ربوبية توحيد واتا لا إله إلا الله بيك هاتوا للسيبش إنساني مسلمان كاتي قالي توحيدي ربوبية واتا إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والتدبير والرزق وغيرها واتى الله سبحانه وتعالى بتاقان دقريت لكرداركاني لجيان دا آسمان وزوي خور ومانق وجيان ومردن ورزق شي بدستيتي الله أما دبي لكردار مان دارن بدات أما بشيك لتوحيد أما كافركاني قريش نقوليان لي انا ذكرت اگر برسيار لابو جهل كربا چه اسمان وزوي دروس كردوا ديگو الله اگر برسيار لابو جهل كربا گوت با چه بارانا باريني ديگوت الله اگر برسيار لابو جهل كربا وتبا چه خور لخور هلاته وهل ديني ولخور اوا اوا يكا يگو الله جاري ايما غلط حالي من فيما انا ابو جهل باوري با الله نبوه نا كاتي لجنجي بدر درشو كوتا دروي مكة دسي برس كردوبو آسمان وتيارب أمرو يا الله.

شيل سر حق سريخيت بلام غلط حالي ببول الله لتعريف الله شين محمدنك وصلى الله عليه وآله وسلم أم توحيدك كافركاني قريش إقراريان بيكرت تنها ملحيدكان رديكنوا أواني دهرين أواني بيان واجيان مادة قريو الله يك خالق ينبون ورنيا الله يك دروسكري ينبون ورنيا الله يك وديهنري أمجيانانيا الله سبحانه وتعالى إما القرآن ده همون روجينالين الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني هرشي سباس وحمد سباس وستايش هيا هرشي بيزانين هيا بوچه الله رب العالمين الله رب العالمين رب بمعنى بخي وكر مرينر جينر رصغ در بري وبري أم كون كائناتا همو يقريتوا سوى الله بيدا قتري عالم يعني جقل الله كالي رب العالمين يعني الله سبحانه وتعالى جقل الله بيدا قتري عالم بري ويدا بأ الله سبحانه وتعالى وبيغنبر صلى الله عليه وآله وسلم لدعائك إخويا دي فرمو اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض يا رب هرتشي سباس استايش هي بو تو بو أنت رب السماوات والأرض تو بري وبري آسمان كانوا زويت بهرتشي زره هي تيداتي بهرتشيك أستير كان بهرتشيك جيان هي تيداتي كوابو إنساني مسلمان دبي أقاداري توحيد ربوبيتي شبه لزمني إسلامان ولزمني إلحاد دا كخلقانيك بيابون بيانوايا خالق يقني أبوبون ور خلقانيك لكوني شوهم بلام إستا إلحاد جارجار لهندك شوين هندك سرق وركان يان لتوركو ملايتي كان يان جارجار لفضائي كان زهري خويان الرجن بوي قمان تيوتوشي مشكي جنجيكي مسلماني دانا مزراو كان انا هرقيس جنجيكي مسلماني دانا مزراو جويبو ام جاو جاو ناقريت ازاني امانا نخوشي درونيان هيا مروفيكي عقل وجير هرقيس بير لو ناكاتوا ام كونا خالقي نبيت ام كونا ذاتي اقنبي بري ويبريك الله يا الله سبحانه وتعالى دفرمي يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أي خلقين بيري نعمتكان الله تانبكنوا جقل الله خالق يكيتر هي لنبونا وردا جقل الله خالق يكيتر هي رزقتان دال آسمان وزوي ألا له الخلق والأمر الله سبحانه وتعالى دفرمي خلق بو ايمه و امرش بو ايمه ايمه دروس ما كردونو ايمش امرتان بسر دادكين تبارك الله رب العالمين باكي قوري بو رب عالم كوابو اقاداري او بينك ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين او الله ايوه يا رب عالمين بخيو كرو جينرو رسق درو شفا درو بري وبري ام كائناتيا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله ايوه درسكري هموش تيكا شيء نكيريا هموش تيكا جينت شتيكا بشاو بيندري شتيكا بشاو نا بيندري شتيكا لدروي بيني ايما داهايا ايما نمان بيني والله خالقيتي والله سبحانه وتعالى قليل مروفك مروف السركشكان أو مروفانك كلا رقن حاشاك إيوه حاشاك مزقوت دفرمي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان شي مغروري كردوي بربي كريم بخي وكريك رزقت أدا كريمة أدجيانة كريمة شفاي داوي كريمة خلقي كردوي كريمة بيد أبخشي كريمة چه منالی پیدایی چه مالی پیدایی چه دستو چاوی پیدایی چه صحتی پیدایی چی مغروری کردوی برانبر بو اللایا الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ او ذاتی خلقی کردوی ای مروف جوانی پیدایی ای مروف ریکی خستوی ای مروف وفی انفسکم افلا تبصرون لخوتان بو سیر ناکن سیری چاوکان تان کن لچوی داندراو
اگر چاوکان من لشوینی لوت من با سیری لوتت که سیری سرت که لشوید بود دان دراو عقل لشوید دان دراو سیری رویشتنت که کاتی حاصنگی من تیگه چه چی من بسر دید وفي انفسكم افلا تبصرون الله ده فرمي هر لنفسي خوتان بوبير لخوتان ناكنو اي مروف بلاي خوشي استكانم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم الحق الله سبحانه وتعالى ده فرمي بيشانيان ادين نشانكاني خومانيان في شان ادين لدرس كلا وكان مان في الآفاق وفي أنفسهم لخويا عند حتى بويا عندك يك الله حقه بل يخش بيستكانم كوابو عقاداري أو بينك الله سبحانه وتعالى خالقي إيمه لدرو برماندا زور شد بيمان علي الله خالقي أمبونا وري بيمان دلي أمبونا وري خالقي كم فطرتي مروف إنسان خوي فطرتي خوي انسان پیدا گوترت که خالقی هست. اگر فطرتی تیغ نشود، اگر عقلی کی پاکی هست، لفطرتی خوی، لاصلی بونی خوی، ازانه که آمبونه ور خالقی کی هست. انکاری وجودی الله ناکت. هر کسیک، هر مخلوقیک، انکاری وجودی خالق بکات. کوابو انكاري خويا كات چونك خوي مخلوقه خوي دروس كراوه يعني انكاري بوني خويا كات يك من علم خالقني يا خوي شم دروس كراوم كابو انكاري خو مكم كابو امل الجيري خويا دا لفطرتي خويا داد بلا خوشو السكانم عقلو جيري في ما نليت كما بونور الله سبحانه وتعالى ام بونور خلق كردو اي جولينيت چونك همور خراويك همو ریکشته کی ریخرا و ریخره کی هست؟ امبونه ور ریخرا و یا ریخراونیا؟ آسمان کانو زوی خورمانگو استیرا جیان هوا جینگا؟ ام کونی ام ریخرا و یا ریخراونیا؟ کس هی بتوانی رخنه کی لی بگری؟ کس هی بتوانی بلی امبونه ور نقصانی کی تی دایا؟ کابو ریخره کی هست؟ او کسی عقلی هبی و جیری فراموش نکه پیدا لد؟ والله ده فرمي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري الله سبحانه وتعالى بما أن ده فرمي أمر خريكي هي إما ما نقول خور وأسير ما نري خستوبوتان إما بي ألين أي خور همو روجيك لخور حلاته وهلبي ولخور آواء آوابا إما بي ألين مانك أي بصورة مانك كاتي خود تواوك وروشة كانت بجميرة إما بي ألين ورزة كان إي وهبن وزستان وبايز وبهار وهاوين ايما بيمان داون ايما من دالي وبيري وقنجي ومراحل كاني جيانا بي داون اي مروف حتى قيتنا وقبركا او هموي ريخراوة هموي مسخرة الله سبحانه وتعالى تسخيري كردوا خاليكي تجواني جواني كاني جيان بيمان دالي الله سيري قوليكي بهاركا سيري بلبوليكا سيري استيركاني اسمانكا كادروشينوا سيري منالك خوتك سيري كسجوانكتك سيري أم جيانك لدورو برد أقوزري حموي بيت الله أم بونا ورا خالقيكي هي أم جوانية شون هات أم قلت شون أبوشكويت أم هيلك شون جوشكي ليه تدروا كابو أقاداري أوبين كا أو الله الذي أتقن كل شيء هموش تيكي جوان راقرتوا هموش تيكي ريك خستوا هدايتي جيان داران بي ماندالي الله هي هدايتي جيان داران بي ماندالي الله هي شولكيك لسه هلك كان يا كويت هلك كان ابن بجوشكا كبن بجوشكا افريتيت داني بوينتو لم دشتا شيشوان بو ازانت كاتيك مريك برخيك يا بيت ام برختس اكابا حاشاك ايو بلي سينوي ام برخوشكي كاتوا ام برخل سري برزكاتوا الله هدايت اما بيت علي الله هي اما بيت علي الله هي دمع بابو شيري اما راي اخوات شي هدايتي دا
تنها كل رق كان بعقل كان ناجر كان إنكار بوني وجود الله كان. شو قلت ما أبو جهل باور ربا الله أبو أما أنا زور لا أبو جهل حاشاك مزقوت إيو بعقل ترن أما في أمان الله همو أو جولاني كأكريد جيان دار كان أيكن لدور برمان هاوار مان ليكن خالقك كهدايتي داوة. ربنا الذي أعطى كل شيء ثم هدى. الله سبحانه وتعالى دفرمي خواي إيوا هموشتيكي داو هدايتي هموشتيكي شي داو هموشتيكي دروس كردوا هدايتي هموشي داو رقاي بيشان داو جان داركاني دورو برمان آلو دمان ابن إيمان خوشوي وفا زانن صكتن بوفايا چي ام وفايا فيه كردوا كابو أجدار بين أوشتاني في طرتها مو جوان يكان يجيان هرشيلة دور برمانة هواركاد ببوني الله كابو كجيمان ليبو لشوينك كسيك باسي أو يكر أم قردونا خالق يكنيا الله يكنيا همو إلى خوي وهات وباوك وجا وجا وجا ها إنسان لشوينك هبي جا وجا وجا بزار كره بيت شيء كالي ليه دورك بيتوا ليه راكاد دبي وكو جا وجا وجا كي بيسيا مشان بين كابو أقدر بين كا دبي أمشت أنا وكجاو جاو سير كين هموم رفعتي كدروس بوا الله سبحانه وتعالى خالقيتي ودروس كريتي همو جهان لجير تصرفي الله دايا. شاعريش شاعريك كرد باز لا جوري الله ذكى سبحانه وتعالى دفرميه خوايا أواني كتونا ناسن يا خوجي لكن يا بحواسن أجينا سيري بالي ففولا يا سرنجيكي جيني ميرولا بلغن بوكسي كروشن بير بي زادي هستيكي بهوش وجير بي برام حيفدكن دلين أمانا زادي روشتي زادي روشتي ما دي بيجيانا آدي بقولي سرنج بدل تشاو بزانك كلبناسيني هلا هناو آدای باوردی سرنج بدله چاو بزانه کلپا ناسینه هنو که ام جوانی تیا حشار داوا که ماده توانای هایوا بلاوا آدای سیری اکی گولی بهار کن تماشای گلاو گولی گلدار کن هر گلاو گولیک جوریک نخشاوا رنگو شیویان بو یک گنجاوا برام ببی خواه چون بون امانه اما کی کاری ماده بیکیانه برام ببی خواه چون بون امانه اما کی کاری ماده بیکیانه اما این ام بونه وره ام گلو گلزاره ام میروله ام هنگه ام جهان جهانی هنگ سیر که جهانی میروله سیر که امانه هموی هاوار لناخی مروف دکن مروفی که میشکی قفل نکر بی عقلی قفل نکر بی هاواری بونی الله یک کن که خالقی ام بونه وره دعوكارين لله سبحانه وتعالى عقبة خير مانكا ليلة القدر مان بنسيبكا لدايكو باوك مان خوش بيه الشفاين خوشي مسلمان بدي يا رب باراني الرحمة مان بباريني يا رب هر مسلمانك لهر شوانيكي دنيا آزارك نارحتيكي لسر لسري هلقري يا رب العالمين يا رب لسري هلقري هر مسلمانك نخوش الشفاي بدي مسلماني نخوش خاني هوا ونانك يا رب آزاركاني لسر هلقري هر نخوشك لمالا وينيتواني بيبو التراويح لبر نخوشكي يا رب أجلو باداشتي بو بنوسي يا رب شفاي بدي يا رب شفاي نخوشي مسلمان بدي يا رب هر عائلة كيشان هي كيشكاين بو حلكي آرام خيط مالكاني أنا هر جنو ميردك توراون بيك أشتيان كيتو هر كروكتشيك يا رب زواجيان بو آساني بو يان آسانك يا رب العالمين يا رب داويني كروكتشكان من باريزي داويني كروكتشكان من باريزي أخلاق من باريزي يا رب العالمين لسر دين داري بمان جيني لسر دين داري بمان مريني يا رب لكاتيك بمان مريني يا رب خوتني من رازي بي لشوينك بمان مريني يا رب خوت بيت خوش بي يا رب العالمين يا رب لما زيسا لهم ومان خوش بي يا رب لما زيسا لهم ومان خوش بي يا رب لمان خوش بي يا رب هركسي ظلم مستمل مسلمان انا كابشتي بشكيني وتايبتي يهود جولكك لاقصى مسلمانا عذابا ومزقوتي اقصى كوتنا مزقوتي اقصى ولا مسلمانا ازار دنيا ربي بشتي جولك بشكيني دولتك كان هالوشيني سركر دكان يان بكجي يا ربي لكل مسلمانا يان كيوا يا رب لكل مسلمانا يان كيوا يا رب نصرته سركوتن بوديني خد ميري لهم دنيا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر خواوة صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوشمندكات بو أوكسي كدي خوينت تخواي قولي لخوش دبيت أويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت باشان فويان بيداد كات باشان ببيتوانا دست دهنت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيدا كات تا اندامكاني تري لا شي امكار سيجار انزام دادات

0: هر کسیک ام ویر دب خواند او خدای جورا دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئی و هستا لجیگا کیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی جیگا کی بسرد چون که نازانید کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
0: پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: الحمد لله، الحمد لله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: سبحان الله سيو سيجار، الحمد لله سيو سيجار، والله أكبر سيو تواردار. هر كسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينت باش ترابوي لخزمتكار، بيوستي بخزمتكار نابت.
0: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اگر تويت سرزيگاي خوتن او دست نويجيك بگرا وكو دست نويجي نويجو پاشان لسر لاي راست رابكشيو بله.
0: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
1: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمور دخوينت فرمويتي اگر بمرت لسر فطرتي إسلامتي دمرت.
0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بناد گرم بوش تو و کانی خدای جورا لخش مو سزايو لخرابي بند كانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دادين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين

يعلم جنود ربك إلا هو وما هو إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: دنجي إسلام دنجي بزوتنوي إسلامية لا

دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لکردستان.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم

المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.

سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرة

ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

أدباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

إلى الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون

الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق

الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن

قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا

فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون

الطُّوسِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ

هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو